0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلان زين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفوت

0: فارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تخيل الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا ترتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

المجد يصنع هنا والإنجاز يبدأ هنا، بإيمان عميق بأن الإنسان قادر على تجاوز المستحيل. الإمارات مدرسة في الطموح، الإمارات جامعة في الأمل، وقصة كتبتها قيادة آمنت بأن لا حدود لما يستطيع الإنسان أن يصنعه. بتبقى الإمارات وطن نستظل بخيره ونكبر بطموحه ونفتخر بالانتماء له في كل زمان.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: أحلى صباح وياك من البداية. يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء. الله شو هالحماس اليوم. حماس الخميس غير. وإن شاء الله تسمعون اليوم كل اللي يسركم في أحلى صباح. نقول صباح الورد لكل الأصدقاء اللي معاي على تيك توك لايف. أحمد مجدي حياك الله. حياك بي 11 صباح الخيرات. يا هلا وسهلا أيضا معايا هالمرة محمد. مرحبا يا محمد. بو سيف صباح الورد يا بو سيف. حياك الله وياي. عبد الله التريكي وأيضا منو معاي نادرة. حياك الله يا نادرة. صباح السعادة وإن شاء الله بتسمعون اللي سركم اليوم. خلكم بس معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. بتخبركم شو الشيء اللي لو اختفى من حياتكم لمدة أسبوع عادي إنك ما تنتبه له. ما بقولك شيء ما تستغني عنه لمدة أسبوع، لا، شيء اختفى من حياتك لمدة أسبوع وأنت مع مشاغل الحياة ويومياتك ولاهي طبعا، عقب فترة انتبهت إن هالشيء ما بموجود في حياتك وحياتك ماشية بشكل طبيعي. بإلفن تقول ما أدري بصراحة، اعصري مخك. أحس الناس من فيه. معقولة؟ ربيعي سيف يقول ربعي. فاطمة الزعابي حياك الله يا فاطمة صباح الخير. أيضا رسالة تقول الناس لا يبالكم تفكرون، يلا لمدة أسبوع واحد. أبا أعرف منكم يا ترى لو مر عليكم أسبوع شو اللي من الممكن أنك ما تنتبه أنه غاب عنك لمدة أسبوع. دبلوماسية صباح الخير. M55 عصير الطماط بالعافية عليك. أحمد العيسائي نقول مرحبا بالجميع وياكم راشد عتيج، وهذا أحلى صباح. ابتدينا من الحين ومستمرين لين 10 على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو من وين ما تسمعونا في هذه اللحظات، وعلى الاس ام اس 3666 على اتصالات ودوك.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات أف أم.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: وعلى طول عند الإشارة يتريانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوافينا بآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. صبحك الله بالخير.
4: النور والسرور أخي راشد.
3: واقف عند الإشارة ولا؟
4: أكيد
3: إن شاء الله. حياك الله يسلمك وعافيك. شو أمورك؟
4: والله طيبة ولله الحمد.
3: طمنا على شوارعنا الهادية في مثل هالوقت من السنة.
4: في البداية اسمح لنا نصبح على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات FM وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشارات المرور. وفيما يخص حركة السير على طرقات العاصمة أبوظبي الحمد لله أخوي راشد الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية كذلك طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العاصمة بنفس الاتجاه وأيضا على طريق الروضة القادم المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة وردوا على شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شارع طاحر باتجاه الداخل وأخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة بالطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديث وياك طبعا أخوي راشد أتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو عند قيادتهم في الحياة السكنية وبالطرق المحيطة بمناطق المدارس وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي ومرتادي الطرق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة إمارات FM لأخواننا المستمعين ويومكم سعيد ومميز وموفق بإذن الله
3: أجمعين يا رب. شكرا لك النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا. إرلينا صباح الخير. M55 الراتب عادي يختفي لمدة أسبوع ما تحس بالراتب ها؟

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند، دائما في أكثر.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
5: يا بي 11 ما وصلني شيء، بس ظاهر اختفت مع المشاركات المخفية، فإن شاء الله بنحاول قدر الإمكان أن نقرأ المشاركات اللي توصلني واللي موجودة عندي والظاهرة طبعا، وسامحوني لو كانت بعض المشاركات غير ظاهرة، ما بيدي الموضوع. طيب، بنت ثري تقول سماعة التلفون. نحن سألنا سؤال في بداية البرنامج وقلنا شو الشيء اللي لو انقطع من حياتك لمدة أسبوع يمكن ما تنتبه له نهائيا، أبدا ما راح تنتبه أن هذا الشيء انقطع لمدة أسبوع، ومشيت حياتك بشكل طبيعي وما عندك أي مشكلة. شادي صباح الخير يا شادي. مشاركة من منو من منو من منو من منو من منو. بعض جهات الاتصال اللي ما تتواصل معاها. فاطمة، ناصر، حياك الله يا ناصر. شكرا يا بي اي، يعطيك العافية. الانترنت من أحمد. الانترنت لمدة أسبوع وعادي وتكمل يومك. إرلينا تقول المطاعم صايم أسبوع، أو اللي بتقزرينها يمكن أكل البيت. حلو. الدوام زين. علي صباح الخير يا علي، حياك الله. عايشة تقول الدوام لمدة أسبوع، هذا في حال ما أخذ إجازة وما حد يذكرك بالإجازة. الماي لا عاد، كله ولا الماي، كله ولا الماي. صالح صباح الخير يا صالح، ومرحبا بجواهر. بعض الأشخاص اللي غير مرغوب بهم، من زهور الحوسني. على تيك توك لايف نحن معاكم بصوت وصورة على إمارات FM راديو، واللي حاب يشاركني عن طريق الاسمس لو كنت في الإمارات على 3666 على اتصالات أدو. بي 11 ما وصل شيء على فكرة لين الحين.
6: أصبح علي في بالي، صباحك حبي يا غالي حبيبي.

0: إذا كان معاكم أغنية أصبح بصوت عبد العزيز صالح، مكملين في أحلى صباح.
1: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

صباح الخير دبليو اس. رسالة تقول الكوفي لمدة أسبوع زين حلو تخفف من الكوفي الظاهر. إن شاء الله بنسمع ميحة حمد بعد لحظات. فاطمة حياك الله يا فاطمة من جديد، وشكرا للي كتب السؤال. شو شيء إذن إذا لو قطعت أسبوع؟ أنت ما بتقطع لمدة أسبوع، يعني أنت ما بمستقصد أنك تقطع هذا الشيء لمدة أسبوع، لكن بتكتشف أنه بعد أسبوع مر عليك هذا الأسبوع بسلام ومن دون ما تنتبه أن هذا الشيء أساسا منقطع من حياتك. انزين، هذا هو سؤالنا لكم اليوم، سؤالنا التنشيطي. صباح الخير أيضا زهور تقول أو بعض الأماكن اللي لها ذكرى معينة. حمدي من تونس حياك الله من تونس الخضراء، شكرا يا لوفلي.

0: حلو، خلكم مستعدين وبعد لحظات إن شاء الله راجعين، ومع سؤالنا لليوم في سين جواب مع أحلى صباح على إمارات FM.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: أم صيفين؟ وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: خلونا إذن نتعرف على آخر أخبار صحيفة الاتحاد وأبرز العناوين. رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة. أيضا من العناوين في جريدة الاتحاد، سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مركز الابتكار بجامعة الشارقة. ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق منصور بن زايد أبوظبي للتنمية، يجسد رسالة الإمارات إلى العالم. الإمارات نموذج عالمي رائد لدعم الاستقرار الاقتصادي الدولي. تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، أم الإمارات تعلن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 وتوجه باحتفاء وطني يمتد شهرا كاملا. انهيان بن مبارك، برامج صندوق الوطن تجسد الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة. السبت انطلاق النسخة الثالثة من دبي للرطب. الإمارات نموذج رائد في مواجهة تحديات آفة المخدرات. وأبو ظبي للأوراق المالية تنفذ استراتيجية لتطوير منظومة تداول متعددة الأصول.

اليوم سؤالنا إذا نقول تحمست بديت فيه بس للأسف ما قدرت تكمل. أكمل الفراغ يلا. شيء تحمست له بديت فيه بس ما كملت. نبغى نعرف شو بالضبط وليش، شو اللي خلاك ما تكمل مع أنك كنت متحمس من البداية. الجيم الجيم، وشو السبب؟ عمران الجعفري صباح الورد، حياك الله. حياك الله يا لارا. أشواق مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. اليوم إذا سؤالنا يقول يا ترى شو الشيء اللي تحمست له جدا جدا جدا بديت فيه بس للأسف ما كملت، وشو السبب؟ جبرني الشوق شيء بديت به ولكن لم أنهيه، الآن اتذكرت عندي مناسبة، شو الشيء زين؟ وين الجواب؟ تحمست أسجل صوتي مع التشكيل وقفت. فتقول فاطمة الإحساس يشرد مع التشكيل. أنفال تقول الرجيم، يا ساتر، اللي يقول للجيم واللي يقول للرجيم. النادي وبسبب دراستي، يعني مو الماشي وقت فراغ للنادي؟ ولا هو هذا أسرع عذر أنه بسبب الدراسة يلا أكنسل النادي؟ حياكم الله، حياكم الله وين ما كنتوا، إمارات اف ام راديو، نحن معاكم بصوت وصورة على تيك توك لايف، واللي حاب يشاركني من خلال الاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو. الله يا فؤاد، شو رايكم نسمع فؤاد عبد الواحد وراجعين بعد دقايق في أحلى صباح؟ نذكر نحن معاكم لين عشر على هواء إمارات اف ام.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% ل90% على الأثاث والإكسسوارات. تقدرون تسوقون الحين في فروعهم المختلفة ولا من خلال الموقع الإلكتروني panhomestores.com.

انزين نرد لسؤالنا، وشو الشيء اللي تحمست له من البداية وبديت فيه ولكن ما قدرت انك تكمل؟ وشو السبب اللي خلاك ما تكمل في الشيء اللي انت كنت متحمس فيه من البداية؟ حيا الله سارونا، حياك الله، نقول صباح الخير اليافعي، صباح الورد والسعادة. وين نادي تايكواندو من لارا، فمن كذي ما قدرت انها تكمل. انزين بالامير اكمل كتابة روايتي، وشو السبب؟ شو السبب اللي خلاك ما تكمل على الرغم من انك انت كنت من البداية متحمس وبديت؟ لا، وتشجع نفسك بنفسك، ما تتريى التشجيع من الآخرين على فكرة. خالد العتيبي، صباح الخير. وقت الكتابة بعد ما انسرق الدفتر. شوفي الدفتر يا جواهر، زي ما يمنع، يلا ابتدي من جديد، سبحان الله، ما تدري يمكن خيره بعد. صباح الخير من ما عرفنا الاسم. كنت متحمسة أسوي رياضة بس في الحر ما أقدر. عاد هذا عذر، زي ما عليه، مارس الرياضة في أماكن مغلقة، أماكن مكيفة، ما بشرط في الهواء الطلق. الشغف اللي خلاني أوقف من SA، شو الشيء اللي خلاك توقف أو شو الشيء اللي كنت متحمس له أساسا من البداية؟ طيب مكملين معاكم إذا في أحلى صباح على إمارات FM. شيء تحمست له من البداية وبديت فيه وقطعت مشوار ويمكن حتى وصلت للنهايات، بس اللي صار وياك انك ما كملت. دبلوماسية تقول انا من اتحمس اكمل ولله الحمد. كفو.

شكرا يا غين، صباح الخير. شيء تحمست له وبديت فيه بس ما كملت، وشو السبب يا ترى؟ هذا هو سؤالنا لكم اليوم. البعض يمكن تكلم عن الرياضة، ممارسة الرياضة بشكل عام، واللي يتكلم عن الرجيم. البعض الآخر حتى مشاريعهم الخاصة يعني تشوفه متحمس من البداية، ويبدأ طبعا بالبحث والتقصي ويشتغل على الموضوع وما يخلي حد ما يقول له، لكن فجأة تشوفه صخ توقف وما كمل. تعلم أيضا اللغات الجديدة، حد من الناس حتى مسألة السباحة خص لو كان عنده نوع من الفوبيا في بداية الأمر، لكن الحين لا أتحمس إلا أبدأ، بس عقب ما كمل شو السبب؟ شو الموضوع؟ اليوم سؤالنا إذا يقول شو الشيء اللي تحمست له وبديت فيه بس ما كملته وشو السبب، أو ما كملت فيه وشو السبب؟

مرحبا يا منو يا منو يا منو هالمرة أكثر يعطيك حافز معنوي وإنجازاتك من علي. كنت متحمسة بوافق على اللقاءات، لكن فجأة تراجعت. تقول الكاميرات توترني. فاطمة يعطيك العافية. مرحبا يا بهاء، صباح الخير. عدم تعلم الوقوف فوق الماء من أحمد. جواهر تقول صار الواحد يتكلم عن شيء متحمس له تلقائيا يفقد الشغف. مشروع خاص وتعثر وتركته من علي، شو السبب؟ نبغى نعرف شو السبب اللي خلاك تتوقف عن مزاولة الشغلة اللي بديت بها من البداية، خاصة انك تكون متحمس من اللحظات الاولى. احلى صباح وياكم لين عشر على امارات اف ام. يا هلا وسهلا بكل الاصدقاء على تيك توك لايف امارات اف ام راديو، ولو حاب تشاركني من خلال الاس ام اس على 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو، شو الشيء اللي تحمس له في البداية بديت فيه للأسف ما كملت، وشو السبب؟

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

أحلى صباح لين عشر، ياكم راشد عتيج ويا هلا وسهلا بكل اللي انضم لنا في هذه اللحظات. سؤالنا الآخر يقول: ليش بعض الناس، ويمكن أنت بعد تكون منهم على فكرة، لو شافوا شخص يعرفونه من بعيد يتظاهرون أنهم ما شافوه، خص في المولات، خص في الأماكن العامة؟

شو تتوقعون السبب؟ أو يمكن أنت عندك أسبابك بعد المنطقية؟ خبرني على تيك توك لايف إمارات FM راديو لو حاب تشاركني السؤال والإجابة وين ما كنت، وعلى الأسمس نحن معاكم 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو. مزروعي صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. أيضا من المشاركات بالنسبة للسؤال اللي قبل، تعلم اللغة الصينية من إرلينا، يعطيك العافية يا إرلينا.

عاد هذا روح موضوع ثاني يا جواهر. اليوم نحن طبعا سؤالنا يقول شو السبب اللي يخلي البعض لو شاف بعض الأشخاص في مكان عام يحاول قدر الإمكان يتظاهر أنه ما شافه أو تظاهر أنها ما شافتها ويغيرون دربهم ويحاولون قدر الإمكان أن الطرف الثاني ما ينتبه لوجوده. حياكم الله على تيك توك لايف إمارات FM راديو وين ما كنتوا، وراجعين مع مشاركاتكم بعد لحظات.

0: فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

سؤالنا إذن لكم اليوم يقول يا ترى شو الشيء أو ليش بعض الناس مو بشو الشيء ليش البعض من يشوف حد خاصة لو كان في مكان عام في المول على سبيل المثال شخص يعرفه وشافه من بعيد البعض يظاهرون إنهم ما شافوه يحاول إنه يتجاهل وجود هذا الشخص يتعبث مثلا بتليفونه يرددش المحل اللي توه ظاهر منه أي حركة كذي بس الطرف الثاني ما ينتبه إن فلان موجود صارت لكم كشفتوا هؤلاء الأشخاص ولا لا ولا أنت يمكن تكون من هالنوع وعندك أسبابك المقنعة مها مرحبا يا مها صباح الورد أونلي أم صباح الخير والسعادة يا مرحبا بشمس المحبة تايقي حياك الله عادي ممكن انها تصير وايد وشو السبب قلب من ذهب والله انا اسوي هالحركة يوم اشوف المدير فجأة نحن بنعرف شو السبب شو اللي خليك تحاول تتجاهل هذا الشخص او تتظاهر انك ما شفته نهائيا إرلينا تقول يا كثرهم واعطيهم احلى ابتسامة حمد يا حمد يلا نتريى مشاركتك وانت تمشي في المول على سبيل المثال ومن بعيد لمحت شخص تعرفه وخلال يقولكم هالثواني يستنفر عقلك أسلم ولا يمكن ما شافني وإذا سلمت وما انتبه بس أنا مستعجل لو وقفت له بطول السوالف ولا لا يمكن هو مشغول يمكن ويا أهله ويمكن ويمكن ويمكن تخيلوا أن في هالثواني يقرر البعض ببساطة أن عادي يغير اتجاه سيرة ولا كأنه شاف الشخص هالعملية خلونا نقول تصير في عقل خلال الثواني الأولى يوم أكون مب كاشخة من شجاوي نزيل صارت وايد نزيل نحن نعرف أنها تصير وايد بس شو السبب يلا نبغى نعرف منكم شو الأسباب اللي تخلي البعض يتجاهل وجود الطرف الثاني يصير ملل من هالأشخاص كالموظفين في العمل أو زملاء العمل أوني أم يمكن بينهم موقف ما بحلو ويمكن ما يستسيغه بشير صباح الخير عاد تخيل انت لو الشخص الثاني اللي انت اساسا بتتجاهله او تسوي عمرك ما شفته راودته نفس الافكار تجاهك انت تحديدا وفي النهاية تعرفون بعض وكل مثل على الثاني انه ما تشافه فيقولكم الدماغ ما يحلل بس لو تعرف هالشخص ولا لا ولكن يحلل كم مسألة تخيل يقول لك كم راح يستغرق هاللقاء لي بارض أني أتكلم أساسا وأجامل ولا لا في مثل هاللحظة مرات أكون مستعيلة ما عندي وقت أني أوقف الرسالة تقول خارج أو خارج التغطية قلة سنع حمد صارت يا ربيعي كان مسلف واحد ومن يدق ما يرد وبس شافه صدفة شرد عشان يتذكر يرد في الجمعية وايد تصير وياي قلب من ذهب لو عاد أكبر فضول عاد لو في الجمعية يطالع شو خدت من المشتريات اللي موجودة عندك عينة ذي على العربانة بإلفن شو السؤال السؤال يقول يا ترى ليش بعض الناس لو شافوا أشخاص يعرفونهم في مكان عام ومن بعيد يظاهرون إنهم ما شافوا هذا الشخص شو السبب يا ترى أكون شايل أكياس مثلا ومنظري أبدا منظري ما بسياحي انزين يا بشير يعطيك العافية خبروني إذن على تيك توك لايف إمارات FM راديو وعلى الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو البعض ليش يتظاهر لو شافوا أشخاص يعرفونهم في مكان عام يتظاهرون أنهم ما شافوهم نهائيا شو السبب أترى مشاركاتكم

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: مبارك الظهر يقول كبرياء وكل شخص يبى الثاني يبادر وكل واحد منهم مثل على الثاني إنه ما تشافه. بي 11 يمكن في بينهم خلاف أو مواقف ما بحلوة وما بشرط أن يكون الخلاف موجود، بالعكس يعرفون بعضهم البعض، ولكن في هذا المكان العام تحديدا تظاهروا بأنهم لا يعرفون بعضهم البعض. جي صباح الخير، يا هلا وسهلا، شكرا يا صالح اليافعي على كلامك الطيب.

ليش بعض الناس لو شافوا شخص يعرفونه من بعيد يتظاهرون انهم ما شافوه، خاصة في الأماكن العامة؟ البعض يفسر الموقف بطريقة شخصية، بيقول في خاطره أكيد يتجاهلني، شافني وسوى عمره ما يعرفني. الدراسات تشير إلى أن الإنسان في الأغلب ما يتصرف بناء على مشاعره تجاه الشخص، ولكن بناء على حالته النفسية في ذيك اللحظة. فما بكل تجاهل هو تجاهل مقصود. مرات تلاحظ أنك تنتبه للشخص بس ما في أي تواصل بصري بينك وبينه، فتقعد تتريى اللحظة اللي حط عينه في عينك علشان شو؟ تبادر وتسلم، وحد منهم يقول الحمد لله ما شافني دام ما طاحت عينه علي. انزين، على هالطاري سمعتوا عن شيء اسمه البطارية الاجتماعية؟ اللي سمع عن البطارية الاجتماعية يخبرني، ولو تبون تعرفون أكثر بخبركم إن شاء الله بعد لحظات.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

لو كنت تشوف المباريات من البيت تقدر تحصل اليوم على خصم يوصل ل50% على طلباتك من طلبات عند الدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. كل ما كانت المباراة أكبر كل ما زادت قيمة الخصم. اطلب بين الساعة 9 المساء والساعة 6 الصبح وخصمك راح يزداد مع كل مباراة ليصل إلى 50% خلال المباراة النهائية. العرض مستمر لين 19 يوليو. ما باقي شيء وتطبق الشروط والأحكام.

شو اخبار البطارية الاجتماعية؟ سألنا سؤال ترى قبل شوية. جواهر تقول أنا عارف الطاقة الاجتماعية، أمكن حياك الله، يقول لك صباح الخير والسعادة والتفاؤل والدوامات بالتوفيق يا رب العالمين. شد حيلك، عندك فكرة عن البطارية الاجتماعية ولا لا؟ ما أعرف من رقم صعب، لا يبالكم تفكرون. يلا يا رود، ما خبرتنا نزين يوم أنك تعرف. حياك الله يا OSK، صباح الخير. كريم صباح الخيرات، يا هلا وسهلا. وش ذي البطارية؟ انزين بنجاوبكم على السؤال. صالح يقول اللي هي تحمل التفاعل مع الآخرين بشكل عام، يمكن قدرة الشخص من B11 على تحمل الناس المحيطة فيه. زين، حلو، قاعدين نفكر عيال. أيضا GO النفسية الاجتماعية، يعني مثلا نحتاجها في المناسبات. من جواهر، البطارية الاجتماعية مطلوبة، ومطلوبة جدا ترى بعد. ها يلا، ها بتخبروني شو هي البطارية الاجتماعية ولا نسمع عبد المجيد، ولا تبوني أخبركم قبل ما نسمع عبد المجيد؟ يلا عندكم الاختيار، خبروني. الفترة هذه البطارية منخفضة عندي من B11، الطاقة في العزايم من AS. انزين، في السنوات الأخيرة انتشر شيء اسمه البطارية الاجتماعية، يعني بعض الناس، ما أدري إذا أنت منهم ولا لا، خبرني عاد وبكل صراحة، بعض الناس يقدرون يتكلمون مع 20 شخص في اليوم ولا يشعرون بالإرهاق، وبعضهم بس يتكلمون ويا شخصين وبعدها يحسون بالتعب ويبحثون عن الراحة والهدوء. ماكسيموم بالكثير يكلمون شخصين خلاص انتهت طاقتهم، ما يقدرون يكملون، والبعض الآخر ما شاء الله عليهم 20 شخص وأكثر خلال اليوم، وبعده وبعده بعده عنده هاي الطاقة. فش يوم يشوفون شخص يعرفونه، فوحدة من أسباب التجاهل، بنربط الموضوع هذا، موضوع البطارية الاجتماعية، بليش البعض يتجاهل وجود بعض الأشخاص في الأماكن العامة، يسوي عمره كأنه ما شافه. فوحدة من الأسباب أنه بكل بساطة استهلكوا طاقتهم الاجتماعية بالكامل خلال هذا اليوم، وبالتالي نفذت هذه البطارية اللي هي البطارية الاجتماعية. فقراراتنا في المواقف الاجتماعية العابرة ما تعتمد بس على علاقتنا مع الشخص المقابل، يمكن أنت ما عندك أي مشكلة معاه، وتسلمون على بعض في الدوام لو تلاقيتوا، لو كنتوا في الجمعات والمناسبات المختلفة، لكن في هذه اللحظة تحديدا أنت فقدت طاقتك الاجتماعية، تبغى تشحن، لازم تروح ترقد ولا تأكل. فهالشيء اللي يخلي البعض يمكن يتجاهل وجود الأشخاص، ما يبي يظهر بمظهر الشخص التعبان المنهد حيلة، اللي يمكن ما راح يعطي الطرف الآخر حقه من السلام، من التحية، من الاهتمام. فغالب الأمر ما يكون الشخص قاصد أنه يعني ينسحب من هذا الشخص، أو يتظاهر بأن هذا الشخص ما يعرفه، أو أنه يتجاهله بقصد. حاليا نفضت بطاريتي لاني ما حصلت حد صادق، والكل يتعامل لمصلحة يروح العنود. اتفائلي وان شاء الله بتلقين الناس الطيبة، والدنيا بعدها فيها خير. إرلينا تقول نعطيهم 70 عذر. علشان كذي ما نشخصن فعلا يا VLU.

0: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لاي أحلى صباح.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: أحلى صباح وياك هني. إيقاع الصيف على هواك.

مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل في برنامج تمكين الجاهزية المهنية للشباب العربي، واللي نظمه بالتعاون مع منصة لينكدإن بهدف تأهيل 500 شاب وشابة من مختلف أنحاء الوطن العربي واكسابهم المهارات المهنية والتقنية الأكثر طلبا في سوق العمل. يمتد البرنامج لمدة 5 شهور ويقدم تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التعلم الرقمي والشهادات المهنية والإرشاد الوظيفي، وأيضا المتابعة المستمرة لتطور المشاركين بهدف تحقيق أثر مهني وشخصي ملموس. يتضمن 10 مسارات تعليمية عبر منصة لينكدإن ليرنينج تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتطوير الرقمي والتسويق الرقمي، إلى جانب القيادة والريادة والإدارة والتطوير المهني وريادة الأعمال والعمل الحر. يشمل أيضا جلسات تعريفية وإرشادية وورش متخصصة في بناء الهوية المهنية وتوسيع شبكة العلاقات المهنية والتعرف إلى أحدث توجهات التوظيف، وراح يكون هنالك أيضا متابعة دورية للمشاركين وقياس أثر البرنامج بعد انتهائه. طبعا هذا الشيء راح يساهم في إعداد كوادر شبابية أكثر جاهزية للتنافس في سوق العمل والمساهمة في اقتصاد المعرفة.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: في الصيف كل الحكاية أحلى صباح وياك من البداية.
1: ياس ووتر وورلد بوظبي جزيرة ياس تسجل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي يبلغ 55 زلاقة مائية. ومع أكثر من 70 لعبة وزلاقة ومعلم ترفيهي أصبح اليوم الوقت الأمثل لخوض هذه التجربة، تجربة أكبر مجموعة من الزلاقات المائية في العالم. المكان وين؟ أكيد في ياس، في ياس ووتر وورلد أبوظبي، تقدرون تستمتعون بمغامرة لا تنسى أبداً.

انزين خلال هالساعة من أحلى الصباح نحن مكملين معاكم لين عشر يوميا من الاثنين لين اليمعة من سبع لين عشر خلال الصيف إن شاء الله. فجأة فلان تغير علي، تتوقعون صح؟ هل فعلا الناس تتغير على الناس فجأة؟ مريت بهالموقف واكتشفت ان البعض فعلا قاعد يكتشف او قاعد يتغير على الاخرين فجأة، ولا هي المسألة بالتدريج؟ شو رايكم؟ ولا انت بس اللي تفاجأت بعد فوات الاوان للأسف تتغير فجأة من روت؟ متأكد؟ والبعض يكون بالتدريج. غالبية الأشخاص اللي في حياتكم اللي تغيروا، اللي تشوفونهم أنهم تغيروا في طريقة تواصلهم معاكم، هل كانت بشكل مفاجئ ولا بشكل تدريجي؟ واللي يتغير فجأة مثل ما تقول، هل أنت من النوع اللي تحب أنك تواجهه؟ ولا تعطيه فرصة حسب العلاقات وانت وياه ويا هالشخص؟ طبعا من روت البعض فجأة، يعني انتوا مع المقولة هذه ان فلان او فلانة تغيرت عليك فجأة؟ وين راحت المشاركات؟ خلونا نفتح صفحتنا من جديد من جديد من جديد من جديد على تيك توك لايف بالصوت والصورة. نحن معاكم على إمارات اف ام راديو. دامني ما سويت شيء برايه بيزعل وبيرضى من ميثة. روت لا طبعا ما كلمة تدريجي يكون شيء هنالك علامات قبل لا يقطع وتتغير العلاقة. ميمي تكتشفين انت هذه العلامات، خلينا نقول التحذيرية من البداية والتدريجية، ولا عقب ما يتغير الشخص بشكل كلي تبدين شوي شوي تسترجعين الأحداث اللي صارت بينكم؟ ليش أواجه بسلامته من جواهر؟ ما حد يبقى كما نتوقع، حتى أنت ستتغير من روت عادي يكون مخه مسوي سنة.

عارض روحه ومصدق من ميثة موجودين. بو خليفة يقول يا كثرهم تدريجي. طبعا هاي مشاركة أيضا من مريم. هنالك علاقات قبل الله يقطع وتتغير العلاقة ما اكتشفها إلا بعد ما يتغير أبداً.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: الكل من عزوز الهاشمي يقول صار يتعايش مع ظروفه، فمن كذي ما أقدر ألوم حد. ويمكن حتى أنت من الأشخاص اللي يعتقد الطرف الآخر بأنك تغيرت عليه فجأة، يعني هو يمكن يكون التفكير أيضا من الطرفين، ما اكتشفها إلا بعد ما يتغير أبدا. من مريم طبعا كانت المشاركة، شكرا لك روت. يا روت يا روت، بيني وبينك عاد الحين، ما بيني وبينك، بيني وبينك وبين المستمعين يلا والجميع، لو يهمني الشخص نعم أواجهه بأسلوب هادي وأفهم سبب التغيير وبعدها أحدد. تغير علي فجأة، ما كان كذي، بين يوم وليلة انجلب حاله. هل الإنسان فعلا يتغير فجأة، ولا نحن بس ما انتبهنا للتغيير إلا في وقت لاحق؟ يعني كانت

أمامنا غشاوة كذي، ما كنا منتبهين. بس بعد فوات الأوان، أو نقدر نقول بعد مضي فترة من الزمن، اكتشفنا أن فلان تغير، فاعتقدنا بأن هذا التغيير أصبح فجأة. اختاروا الأصدقاء الصالحين الناجحين، ما باللي يتهمونك بأنك تغيرت بسبب مصلحتهم. علي من الفجيرة، صباح الورد يا علي. طبعا هذه المشاركة كانت من شمة، يعطيك العافية يا شمة. يعني الإنسان يقولكم نادر جدا أنه يتغير بين ليلة وضحاها. شو اللي يصير؟ أن التغيير ترى قاعد يتكون من زمان، ينطبخ مثل ما يقولون على نار هادية، بس شو؟ بس بصمت. يعني تخيلوا شخص يداوم كل يوم وهو ما بمرتاح في شغله، كل يوم يقول باكر يمكن يتحسن الوضع بينه وبين نفسه، وكل شهر يعطي نفسه فرصة، يمكن تشوفه يا للسنة سنتين وهو يفكر بالاستقالة، وفجأة يقدم استقالته. اللي حوله بيعتبرون هذا القرار مفاجئ، بس الحبيب لا، مرتب أموره من قبل. وبنا رقد ونش ثاني يوم والله قال بقدم استقالتي. فبالنسبة للآخرين، للزملاء، هذا التغيير بالنسبة لهم أصبح مفاجئ، بس بالنسبة له لا، مرتب من البداية ومرتب أموره أساسا قبل ما يقدم على هذه الخطوة. بعضهم نفسية من فاطمة.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر.
0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026

0: 20 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
3: إذن هل الأشخاص يتغيرون علينا فجأة ولا بالتدريج؟ هذا كان سؤالنا لكم اليوم. على سبيل المثال، شخص تربطه علاقة صداقة مع الطرف الآخر، يحاول يصلح ويتغاضى عن هفوات الطرف الآخر ويتنازل ويتحمل وما يتكلم عن اللي في داخله، وفجأة يقول خلاص ما أقدر أكمل. فالطرف الآخر لما ينحط أمام الأمر الواقع راح يعتبر هذا القرار مفاجئ. يمكن عندك ربيع كان دوم حاضر، يرد بسرعة، يسأل، يبادر، وفجأة خفف من هالتواصل ويختفي أحيان كثيرة، والتفسير يكون والله فلان تغير فجأة. يمكن هو ما تغير، يمكن ظروفه تغيرت، يمكن صارت عنده مسؤوليات أكثر، يمكن استوعب أنه ما يقدر يرضي الجميع بنفس الدرجة اللي كان يرضيهم فيها سابقا. نودي تقول بالتدريج أكيد الإنسان يجمع المواقف لين يقرر أنه خلاص ما شيء مكان أنه يتحمل بشكل أكبر. الجاسي دائما الساعات الأولى من اليوم تكون إيجابية. وين وصلنا في المشاركات؟ استمتع بالأجواء يا علي. الله الله على الأجواء الفجيرة. يا هلا وسهلا بندر، الموضوع يحتاج لك هوا من جواهر. زين لا تختفين بس، وبالعافية عليك مقدما. فاطمة تقول تغير الناس مؤلم، لكن الأصعب أن تتغير أنت من الداخل بسببهم. لا تجعل أول سؤال يخطر في بالك شو الغلط اللي سويته، فليس كل تغيير سببه أنت. أحيانا المشكلة تكون في ظروفهم. الأميرة صباح الخير، يا مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات FM. أيضا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو، من وين ما كنتوا تسمعونا ويوصلكم هذا البث. خير الأمور أن تجمع بين حفظ الكرامة وحسن الخلق من روت. بنتكلم أكثر حول مفهوم اسمه التغير التدريجي، لكن من عقب ما نسمع راشد وكثر كل شيء وحشني على هواء إمارات FM.

إذن في مفهوم اسمه التغير التدريجي، يعني أغلب التغييرات الشخصية الكبيرة تحدث عبر خطوات صغيرة جدا، يصعب أن الواحد يلاحظها يوم بعد يوم لين يصبح هذا الفرق كبير جدا. واحدة من الدراسات في جامعة هارفارد تبين إلى أن الإنسان يعيد تشكيل نظرته لنفسه باستمرار، خاصة بعد الأحداث المفصلية. يعني مثلا تلاحظون أن هذا التغيير متى يصير؟ بعد الزواج، بعد الإنجاب، الانفصال، فقدان شخص عزيز، الانتقال لمدينة جديدة، الحصول على وظيفة مختلفة عن الوظيفة اللي يشغلها حاليا. لكن هالتغيرات غالبا تبدأ قبل الحدث وتستمر بعده وما بمرة واحدة. دراسة أيضا لجامعة ستانفورد تكلمت عن عقلية اسمها عقلية النمو، أن الإنسان يوم يغير طريقة تفكيره تبدأ تصرفاته بالتغير تدريجيا، بس الآخرين ما يلاحظون هالشيء إلا يوم تصبح هذه التصرفات مختلفة وبشكل واضح. إنزين، ليش البعض يفسر أن تغيير مفاجئ؟ لأن عقولنا تقع في خطأ معرفي يسمى التحيز للاستمرارية، بمعنى وهالشيء طبعا يطيح فيه الكثير من الناس، نحن دائما نتوقع أن الأشخاص اللي نتعرف عليهم اليوم بيتمون نفس ما عرفناهم طول العمر، ما بيتغيرون، ما بتمر عليهم ظروف تغيرهم، ويوم يتغيرون نشعر بأن التغيير حصل في لحظة ما. بس متى برأيكم يكون التغيير فعلا مفاجئ؟

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: يومك ممكن يكون عادي،
4: الأهم
3: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

نتكلم إذن عن الأشخاص اللي يتغيرون فجأة، وهل فعلا الناس اللي حولنا يتغيرون بشكل مفاجئ ولا لا؟ بعض الأحداث الصادمة قد تغير الإنسان بشكل مفاجئ، مثلا فقدان شخص عزيز، التعرض لخيانة كبيرة، والنجاة من موقف مهدد للحياة وغيرها. هذه الأحداث قد تعيد ترتيب أولويات الإنسان خلال أيام أو حتى خلال ساعات، لكن حتى هني التغيير الحقيقي يحتاج الوقت لين يستقر. هل الشخصية نفسها تتغير؟ السمات الأساسية من الممكن أنها تتغير تدريجياً عبر مراحل العمر والتجارب، ولو أن هالشيء يصير ببطء، فقد يصبح الإنسان أكثر هدوءاً، أكثر جرأة، أقل اندفاعاً، أكثر تعاطفاً، أو أكثر تحفظاً. طبعاً هالتغييرات غالباً نتيجة شو؟ نتيجة تراكم الخبرات الحياتية. أمثلة نتكلم عن أو من الحياة على سبيل المثال، موظف كان أول شخص يوصل للدوام ويعطي فوق طاقته وأكثر، وبعد سنوات صار يؤدي شغله فاللي حوله يفسرون أنه تغير، يعني أدي شغله ويطلع وخلاص، وهذا الموضوع بشكل عام. لكن حقيقة الأمر أن هذا الشخص وصل لمرحلة الاحتراق الوظيفي، هو اللي شعر بهذه المرحلة. الآخرين يعتبرون أن فلان تغير بشكل مفاجئ، له كان يعطي ويعطي ويعطي وما حد كان ينتبه له، لكن بمجرد ما خفف من العطاء المبالغ فيه بين قوسين، هني يفتكروا أن هذا الموظف تغير. لا، هو ما تغير، الحين هو قاعد يشتغل ويؤدي اللي عليه فقط. حال حالكم، لأنه وصل لمرحلة الاحتراق الوظيفي، وزين بعد يوم قدر أنه يتغلب على هذه المرحلة وافتكر أنه فعلا أنه وصل لهذه المرحلة، لا استوب، لازم أتراجع شوي. مثال آخر، شخص مثلا كان يناقش الآخرين في مختلف المواضيع، بعد فترة أصبح يبتسم فقط، ولو قدر يغير الموضوع المطروح كان بها، فاللي حوله يظنون أن هذا الشخص فقد اهتمامه، ولكن هو تعلم أن ما بكل نقاش يستحق أن الواحد يدخل في تفاصيله.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: حمدة على الـ SMS 3666 تقول ليش نتفاجأ؟ التغيير موجود حسب الظروف وكل حد له عذره. اللي يحبك يعذرك ويسأل عن صديقة رغم التغيير إذا كان الصديق مهم وغالي عليه. ودائما أقول ربي رزقني الصحبة الصالحة الصادقة الكفو اللي قلوبهم بيضة، والحمد لله ربي عطاني صديقات من ذهب كلهن والنعم فيهن، أفتخر بوجودهن في حياتي. أما الصداقات السطحية موجودة ولهم كذلك كل الاحترام والتقدير سواء تواجدوا ولا طلعوا من حياتي. حمدة شكرا لك، يعطيك العافية. أبو عمر مرحبا، صباح الورد يا أبو عمر. الإنسان كالكتاب من الأميرة. استعرضنا معاكم وقلنا يا ترى شو أكثر الأشياء اللي من الممكن أنها تغير الأشخاص، وهل فعلا الأشخاص يعني يتغيرون علينا فجأة؟ هذا هو كان موضوعنا الرئيسي اليوم ولا لا؟ في حالات يعني محدودة جدا التغيير يكون بشكل مفاجئ، ولكن الغالبية العظمى يكونون مرتبين لمسألة هذا التغيير. يمكن أنت ما تلاحظ الموضوع من البداية، هنالك بعض العلامات البعض يمكن يلقطها، البعض الآخر لا ما ينتبه لها إلا إذا كان التغيير واضح في النهاية. ميتة تقول وايدين تغيروا وبعدين عرفت إن السبب تافه. ومرات حتى يكون في نوع من سوء التقدير عند الطرف اللي تغير على فكرة، أو سوء فهم للموقف اللي بدر من الطرف الآخر. في ناس تغيرهم الفلوس من FM صباح الإيجابية، هلا وسهلا. أحلى صباح، مكملين معاكم لين عشر على إمارات FM. وفاة الوالد كانت أكبر تغيير بالحياة، الله يرحمه يا رب العالمين يا نودي حمد، ويغفر له يا رب العالمين. الدوسري حياك الله يا الدوسري، صباحك ورد، حيا الله الكويت. يتغيرون لأن دوم أكون متاحة لهم متى ما يبون، موجودة وساعة مختفية. تقول الجاسي يوم تتعامل وياهم بذرابة يشردون من ذرابتك.

0: أحلى صباح وياك. هني إيقاع الصيف على هواك.
1: المواجهة الرياضية مستمرة مع لوني تونز في الجاليرية جزيرة الماريا أبوظبي، مستمرين لين 19 يوليو. تقدرون تنضمون إلى فريق لوني تونز مع باكس باني ودافي داك، ومقابلة الشخصيات والاستمتاع بالتحديات الرياضية. ترمون تزورون thegaleria.ae لمعلومات أكثر، أو تزورون طبعا موقع الجاليرية في جزيرة الماريا في أبوظبي.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر

0: تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

في ظرف أبيض اليوم رسالتنا إلى كل شخص ما يستهين بأي سؤال يطرح عليه من الآخرين. اليوم لاحظ البعض يتعامل ويا الأسئلة وكأنها اختبار لذكاء الطرف الآخر، ومنها يحدد، وللأسف ما إذا كان راح يحترمك ويقدرك بناء على معرفتك، باستثنائك أنت لأنك تسمع السؤال ولو كان بسيط بشكل كامل، ما تقاطع وما تستعجل صاحبه وما تسبق كلماته بابتسامة سخرية أو نظرة استغراب تمنحه شعور بأنه مرحب قبل ما تمنحه الإجابة. إش كثر هالتفاصيل تصنع فرق كبير في هالحياة. بتلقى اللي يحتفظ بأسئلته لنفسه لسنوات بس لأنه صادف في يوم ما شخص استهان بقيمة سؤاله، وبتلقى اللي أصبح أكثر ثقة بنفسه لأن شخص مثلك احتوى تساؤله واحترم مبادرته وقدر ثقته فيك ويقين التام بأنه راح يحظى بالإجابة دون أحكام مسبقة. عندك إدراك بأن الخبرة الحقيقية في الحياة ما بالضرورة عند ملازمة الخبراء، وإنما في تقديم المعلومة وتكرارها اللزم الأمر لمن احتاجها يوما بصبر، وما يمنع تعيد الشرح دون تذمر وبرحابة صدر.

إذن كانت هذه حلقتنا لليوم من أحلى صباح. شكرا لكم جميعا وين ما كنتوا، قواكم الله، واستمتعوا دائما ببقية لحظات يومكم. ونحن كنا معاكم في أحلى صباح على إمارات FM، وكنت وياكم راشد عتيج، وملتقين إن شاء الله باكر من 7 لين 10 على إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل،

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-32، دبي 42-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-31، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 34-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من ليوى حيث يثمر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: سود الهدب ودعاء أناجي حلو الصبا مزيون شوفه لذيذ علاج للشاجي والمعضلات تهون.

0: يا رب لك محتاج فراج للهم اللي مخزون همّن وانا هبلاجي احجاجي كندها فرعون.
1: على امارات اف ام اطمن ما بيطوفك شيء بس حمل التطبيق.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-32، دبي 42-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-31، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 34-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا

خصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج، اغاني، اول باول. امارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-32، دبي 42-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-31، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 34-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
2: غير
1: غير صيف غير.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قبل ما نكمل شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. ناقش الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي لعام 2026 الذي عقد برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس في مقر الوزارة بدبي، ناقش عددا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة اللوجستية الوطنية وتعزيز تكامل منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية ورفع جاهزية سلاسل الإمداد بما يدعم مستهدفات نحن الإمارات 2031. سجل القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية بإمارة الشارقة أداء لافتا خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو 1,100,000,000 درهم في مؤشر يعكس استمرار جاذبية هذه المدن وتنامي حضورها على خارطة الاستثمار العقاري في الإمارة. أعلنت فلاي دبي اليوم عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى بانكوك ابتداء من 18 يوليو الجاري في أعقاب الإقبال الكبير على رحلاتها التي أطلقتها مؤخرا إلى بانكوك. ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، وصعدت اليوم العقود الآجلة لخام برنت إلى 85 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 80 دولار للبرميل. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: منصور منصور بسرعة، وينك؟
6: ها ها خير، شو مستوي؟
5: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
6: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
5: شو يعني وين الجواز؟
6: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
5: لا والله، شو يعني كان عندك؟
6: خلاص هذا لقيته،
5: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
6: ليش؟ وين بنصير؟
5: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
7: من الاثنين لين الخميس
5: إمارات اف ام،
7: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
5: ضاع.
7: والجواز؟
5: ضاع.
7: والشنطة؟
5: ضاع.
7: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
1: الفريج

0: والله العظيم سالفة هذه
1: كوثر
0: الواحد ما يقعد في البيت بروحه.
1: لا ما هي الحين لو تدري لأن عرفت إن في سفرة راحت استأذنت من بيتهم ويايبها شنطتها في الدبة
0: كله منك
1: لأن هي تحب اليزر
0: كله منك
1: كله مني ليش
0: لا في بيت من هالجيران بنسافر
1: لأن لما نسافر
0: يابت بنات الجيران كلهم عندنا.
1: أنا بقولك شيء منطقيا السؤال ليش أنت في القاع
0: ما أدري
1: الحين أنا عزمت عليك من باب الأخوة والصداقة ولا عزمت عليك علشان تشاركينا في القطية منطقيا
0: ما أدري والله
2: أشارك في القطية
1: ها شف
0: تشاركين في القطية
1: أيوة. نعم
0: لا ما ظنيت انت يا ستشاركينا حتى في الكراسي اللي موجودة
1: بقولك شيء
0: ما الطيارة
1: معلومة منصور إذا هي شاركت في القطية أنت راح تقدر تاكل أكثر من وجبة في اليوم
0: لحظة يزيد لها أنت مو شايلة معاك طاهي
1: بس أنت
0: لا, لا لا لا لا لا
1: بس أنت حاب يعني
0: لا لا حتى لو حاب دافع فلوس تذكرة ورحلة
1: تمام
0: آكل إن شاء الله 10 وجبات
1: حلو بس إذا صار معنا شخص شو يصير الموضوع؟
0: ما يصير شيء
1: بلا
0: لا.
1: يصير في افترنون تي؟
0: لا بتقل كمية الأكل
1: بتحلي بتتقهوى ترى عندها بيزات توها وارثة
0: كوثر لو سمحتي
1: أي حد عنده ورثة يبا
0: لحظة كوثر السفر دائما يعتمد على يعني القلوب تكون مع بعض
2: قلوب شو واحد
0: هي. أما تروحي تقولي لي شاي وكوفي وننسى باقي الوجبات لا نحن خليك معاي لأن من تركب الطيارة الأخت جوس
1: الحين بركبك الطيارة بقول جوس اصبر
0: ما أدري
1: منصور أنت حين ليش مضايق الجوس مدافعين فلوسه
0: هي.
1: على فكرة يوم ركب الحين لأن بعيد فمركبتها فيرست كلاس ها بميالي أوكي
0: لحظة أميالك زين أنا ما عندي أميال
1: لا ما عندك كله تحت اسمي كله سارقتنهم منك
0: حتى شايلة أميالي
1: شوف أنا دائما أكون أنا المدبر وأنا الشخص الخطير في تدبير السفرات والرحلات لذلك أنا أقول من وجهة نظري أنك أنت تسمع كلامي أحسن
0: والله أنا من بداية الرحلة وأي سفرة أسمع كلامك بس أنت خليت شوي حنونة علي
1: تسمعين الكلام ولا بعد تأذينا
0: لا يلا من بدايتها عطت العين الحمراء
1: إنزين لو سمحتوا أغراضكم تكون حق جزيرة
0: ها؟
1: بحر نهر ينابيع بحيرات
0: يعني ايه بالامبريلا
1: ايه الامبريلا امبريلا حق الجوس
0: الوتر ميلون
2: أيوة. يعني لنن سليبر هالسوالف
1: شفت لنن قالت لك
0: بعد
1: ترى فاشن شو يسمونه ديزاينر
0: هي فاشن
1: هي فاشن
0: حلو
1: انت شو
0: اي غرفه اختي المهم اسمعيني
1: قولي
0: انت قلتي الحين رحله استجمام
1: شو ما باستجمام
0: يعني ما فيها اساطير
1: ما فيها شو ما فيها اساطير
0: ما فيها قوم من هالمكان وروح
1: اصبر علي
0: اركب ما ادري ايش اسمه هالجبل وانزل من القارب
1: منصور ها. منصور اول شيء اصلا المكان اللي موديتنك اياه ما اعتقد انك بتحصل زحمه
0: ابدا
1: لان الموجودين وعايشين في هالمنطقه بس 55,000 انسان
0: بس
1: يعني فريجين
0: اوه تمام مقدور عليهم
1: لكن الزحمه وين في الخرفان
0: ها
1: 70,000 خروف في المكان
0: 70,000
2: جزيره فيها خروف
1: هي طبعا خرفان عشان
0: لا مو خروف تقول 70,000 خروف
1: خرفان يعني منطقيا انتوا اللي بيزاحمكم بس الخرفان فانت ذهبي نفسك
0: يعني ذبايح
1: يعني تذكر راعي الوسيم
2: الفريج
0: والله أنا شايف شو يسمونه هو هذا مال هايدي
1: أيوة
0: هي.
1: بس هايدي ما كانت ربي خرفان
2: ما صور يفكر في الذبايح
1: يبا يسوي
0: وعندها هذه الصقلة الصغيرة
1: مو بنيوزيلند فاطمة صبري بوديكم كان ما تدلونا أوكي انزين
0: والله عرف
1: منو شو اللي عرف لا مو بنيوزيلند
0: لا في حد كتب
1: كيف منو
0: تشوفي تشوفي تشوفي تشوفي
1: يوزر هذا انت مغشش
0: والله ما غشش
1: انت قايل هو يعرف هو يعرف لا والله هو يعرف في الفريج
0: هو لاني انا خليته يروح هناك عشان يحميني
1: شوف مكان ما في اشارات مرور كثيره
0: هي.
1: ولا ناطحات سحاب
0: حلو
1: ولا ازدحام
0: حلو
1: ومكان اصلا من تنش من رقاد
0: ايوه
1: غيمه تدخل من دريشتك
0: ليش
1: تصبح عليك
0: حد قال لك انا مشروع
1: انت...
0: جبل؟
1: لا انت مشروع مطر.
0: اوكي لا مطر هي جايبة لنا
2: الفرو؟
1: لا الفرو غلط، اللي قال فرو بسويه فرو، بجز الخرفان وبلبسه فرو. تعبت وانا ادور بلدان في خريطة العالم. اوكي
0: لا لا
1: بعدين...
0: يا عبا.
1: بعدين يوزر ترى انت وايد قاعد تخرب تعبي وسفرتي.
0: عندك اياها عندك اياها، لا ترحمها.
1: اليوم رحلتنا لمدينة وايد مشهورة، ولكن هي مجموعة جزر يمكن إلى حد ما يبين كأنك أنت طالع من قصة خيالية.
0: يا سلام،
1: اليوم بوديكم جزر فارو.
0: يا الله كوكونات.
1: أيوة لا ما في كوكونات، الموضوع وايد يختلف، مو باستوائية هي
0: أبدا.
1: لا لأن هي أصلا تقع في المحيط الأطلسي، عدال أيزلندن نرويج وسكوتلندن.
0: أيوة شيرة ناريل.
1: ما له شغل ما له شغل. بعدين تبعدنا ما وصلنا المطار قاعد طالعين وجه بالمنظرة. صبري
0: لحظة، أنت وين شايلة
1: ماخذة منظرة التاكسي؟
0: ما أدري والله. شايل المناظر كلها وكل شوي.
1: الحين سؤال،
0: تعالي تعالي مخالد تعالي
1: سؤال، الحين أنتوا بتأذوني في السفرة ولا كيف عشان أفهم؟ لأن خلاص أنا تعبت.
0: شايلة أشغب اثنين في الفريق.
2: لا لا لا أنا مسالمة، أنا بس أبا أشوف المطار.
1: صح مطر مطر
0: مطار ولا المطر؟
2: لا المطار.
0: تقول لك المطار مو المطار.
1: بعد شو سبت شردين ما فهمنا وين رايحة وبعد المطار بتروح هابي ديوتي ودها.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.
2: هي يا بدور
3: منصور، رحلة وايد ترى طويلة، ها؟ يعني من الحين أقولك لا تقعد تأذينا طول الرحلة لو سمحت.
2: أنت من الحين على طول قبل نسافر على طول مسكينة زعلتي عليها وقلت لها ردي البيت؟
3: هذه رجعت ما فايدة. لا ما ولا شيء. جوس، لحظة خل أطلب منه جوس.
2: جوس
3: هي. طبعا نحن وياكم على الخير عبر أثير إمارات FM في تحديدا هذه السفرة الجميلة لجزر فارو. إنزين سؤال، الحين في ناس وايد على بالهم.
2: لحظة،
3: ها،
2: تشيكن وربيف ما طلبتي؟
3: الحين بطلب، بس أبغي أقولك شيء قبل لا، لأن ثلاث مرات
2: هي.
3: أوكي، أزقرها ما ترد، يعني ما أعرف شو الحركات.
2: أنا قايلها.
3: أنت قايل؟ أنا أقول قايلها أن أنا ما تشرح علي فما
2: تخلص
3: مثلا. هذه المنطقة اللي نحن سايرين لها منصور.

0: أصلاً هي تتبع مملكة الدنمارك، لكن هي فيها حكم ذاتي، عندها برلمان وحكومة وعلم خاص، لغتها على اسمهم فاروية.
1: يا سلام.
0: إيه يعني تقدر تقول إن في أشخاص وايد ما يعرفون شو هذه اللغة، شو تفاصيلها، إيش حقة. في ناس وايد مو بقادرين يروحونها.
1: هي قريبة لشو؟
0: هي قريبة لشو؟
1: يعني هي قريبة ولا لاتيني ولا لا. شو بالضبط؟
0: الفاروية ما أدري، أعتقد هي لغة خاصة عندهم. هي تبعد عن الإمارات أصلاً، لازم أنت تطلع مثلاً من دبي لكوبنهاجن وبعدين لجزر فارو، أو دبي لندن وبعدين جزر فارو.
1: شذي
0: هي. فيعني على بال الناس إن يعني ما في ترانزيت، لا للأسف إنه في ترانزيت. أوكي.
1: يتكلمون إنجليزي؟
0: يتكلمون إنجليزي طبعا، ليش ما يتكلمون إنجليزي؟
1: أسأل.
0: هي فيها 18 جزيرة، 17 منها اللي ساكنين فيها اللوادم، ال50 ألف اللي قلنا عنهم، تمام؟
1: هي.
0: عاصمتها اسمها تورشافن. أعتقد الأكسنت يميل حق اللغة الدنماركية أو الألمانية إلى حد ما. يعني العملة عندهم اسمها عملة فارونية، وتميل إلى نفس الشيء تقريبا، ويستخدمون الدنماركية بعد.
1: حلو.
0: الأغنام عندهم أكثر من البشر.
1: إي واضح.
0: هي. وسبب أن سموها فارو هي كلمة قديمة يعني جزيرة الغنم. هي. فأنت لا تنصدم حين لو أول ما وديك تقول شو يبتلنا مكان كله غنم. ترى جميل الإحساس ها، أنك تروح مكان شي طبيعة وأغنام تتراقص. ركز على تتراقص.
1: أنا حبيتها يعني، قلت لك وتشبهت لك مساعة هايدي ما رضيتي.
0: إيه لا، هايدي ما كان عندها غنم. ما حين.
1: كيف عندها؟
0: كيف هايدي عندها غنم؟ هي كانت ضايعة في البحر، كانت تلقى جزيرة ناهية غير مأهولة.
1: لا أنت رايحة عقفلونة.
0: صح، أنا آسفة، خلى المطبعي من الضغط الجوي مع الطيارة.
1: شفتي؟
0: والترانزيت للأسف. ولأن هذيك ما تي تطلب جوس. جوس
1: هذيك ما تطلب جوس، هذيك تطلب بس
0: تشيكن أور بيف. تبغي شو تبغي؟
1: فيجيتابل.
0: يا هالفيجيتابل أنا إلا أي يوم أخليك تاكل قدامي خروف كامل عشان أرتاح.
1: خروف.
0: أيوة. الحين لو خيروكم تعيشون سنة كاملة، يلي تسمعوني مرات تفهم بأمانة، هل تبون تعيشون في مدينة مزدحمة ولا جزيرة ما فيها إلا 50 شخص مثل جزر الفارو؟
1: ترى تقولي 50 شخص يعني عادي أتأقلم. أنا لو تيبي لي بس شخصين.
0: أيوة.
1: أموري طيبة.
0: في ناس يقول لك والله يفضلون الجزر اللي وايد يكون فيها ناس، أو الأماكن
1: لا
0: اللي
1: لا لا لا.
0: اللي وايد وايد وايد مشهورة.
1: شي ما بستانس في الشاطئ.
0: ما بتستانس. يعني تفضل أماكن مزحمة. أم خالد تقول يلا قولوا لي.
1: يا أم خالد يوزي خليك وياي.
0: لا هي تبغي كيفها، كل واحد واختياره.
1: بيأذونها ريحة
0: الأتبوس. ما عليك مرتاحة. إذا لو خيروك تعيش سنة كاملة في مدينة مزدحمة ولا جزيرة ما فيها إلا 50 ألف شخص وكلها خرفان، نترياكم.
1: شفتي؟
0: على الموجة الصح.
1: يلا.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

0: مفروض مستانس.
1: انا بقول لك قصه.
0: قل لي.
1: تذكرين يوم ابونا كان يودينا ونحن صغار اول ما يدخلنا الفندق شوين نروح؟
0: مسبح.
1: شكرا.
0: شكرا.
1: زين فهمتي الرساله.
0: كل انت تبغين المسبح الحين.
1: مودت لنا جزيره يعني بتوديني غابه ليش؟
0: اولا للمعلومه بس انا ما حجزت فندق.
1: اشو حاجه؟
0: شوف الحين احنا واقفين على التل.
1: اي تل؟
0: التل هذا
1: في المطار.
0: لا اسمع ركز.
1: اي والله
0: وق وق وق هلكة والوقاويق وهم يوقوقون فوق راسك.
1: وليش شايفتني نسر مودتني التل؟
0: لأن هي سيدة تل يعني انت تنزل مطير انت في تل.
1: ما يصير.
0: على فكرة مرة رحت دولة من الدول ان شاء الله بناخذها الطيارة نزلت على تل في نهاية التل في منحدر قلت يعني كيف بدح بريك يعني شو هالقوة بس صراحة دح بريك خوش طيار والله.
1: حلو.
0: المهم الحين انت في التل لو سمحت متى يبدأ البرنامج؟ الساعة واحدة يا أخوي وتونا إحنا واصلين جزر بارو.
1: إيه يعني معنا شوي.
0: إيه يعني تو يعني شايلين الشنط يعني أنت بتسوي تشيكن ولا أنت بتسوين تشيكن زين. المهم أحب أبشرك إن هذه المنطقة تخلو.
1: ليش تخلو؟
0: وأنا قررت لأنها تخلو.
1: إيه.
0: إن أنا ما لسه أدور فنادق وموتيل وما موتيل.
1: عيال.
0: أولاً أستمتع بالطبيعة. وانا لعبتي الطبيعة والغابات والوديان والحركات فمنصور
1: هلا لا لا
0: معك
1: ولا البتشي مالك
0: لا لا منصور ما ببتشي قاعد اضحك قاعد اضحك منصور
1: حلو
0: اوكي ابشرك بالخير
1: ايه
0: ان انت راح تقعد عند امواج البحار في كوخ لان هي زيرة شو ودي كان فندق داخل مدينة ومدري شو خلك انشكح
1: ليش؟
0: لأن عشان تحس بإحساس الفيكيشن
1: لا أنا مو فيكيشن
0: أرجوك فيكيشن
1: لا
0: ليش منصور؟
1: لا أنت قاعدة تعبريني
0: واحد لاقين لك كوخ وأخته بتطبخ تسوي لك ذاك المكبوس الحار على هالجو البارد
1: أم خالد قاعدة تسوي؟
0: لا أم خالد اليوم رايحينها ها؟ وين البلاد؟ اسمها جزر فارو ميثا ركزي معانا بزعل ها امس كهف اليوم كوخ هي تنوع مخالد المهم انت انشكح من خلال الامواج وراح نحن نبسط هذه الامور في جزر الفارو ونعيش اجمل اللحظات الاخويه في هذا المكان الخطير
1: انا صراحه
0: هي
1: شفتي هالكرسي مال المسبح اللي حطونه
0: يا بتلك واحد خشب
1: يعني
0: قصينا شيارة وسوينا لك
1: هي ويكون عند مدخل الكوخ
0: نعم
1: وأنا طالع الطبيعة بتمعن
0: أيوة تمعن. أنا عرفت ليش أخذتك جزر البارو عشان تمعن
1: أنا أدري تعبت لنا شاي تمعن فيني
0: إنزين
1: لا ميتة ما أحبه
0: شو لا ما إحنا لا ما نشرب إحنا
1: هاي الحين هني معناته فوا

0: فواكه الطبيعة.
1: أنت مو في جزيرة استوائية، ركز، ما في وايد فواكه.
0: آه شوية.
1: هني مثلا ذرة، مشروم،
0: ذرة،
1: مقدد.
0: لا لا لا، مقدد لا، عصير مقدد لا.
1: خضروات بنواحة عندهم، أجبان، أجبان.
0: معناته لقيتها.
1: أنت نشك على البحر والأجبان يايتنك.
0: قولي شو.
1: قو.
0: عصير دوتكس.
1: دوتكس منه؟ ديتوكس. صح، نسوي لك دوتكس. دوتكس خصوصا إذا أنت ياي تعبان محتاج الدوتكس.
0: أنا صح. هذا العصير.
1: صح.
0: بسوي دوتكس.
1: المكان هذا اللي أنت فيه ترى الناس مهووسين فيه. شو تحرك؟ كل من ياوي يلس على بحر الفارو، بس انت واحد في الوطن العربي اللي يلس عليه.
0: بس
1: بس
0: حلو.
1: يلس على هالبحر الطيب وهالاجواء، يقول لك لان اصلا المكان مبتنك على كوكب الارض.
0: الوين
1: من كثر ما المكان خطير.
0: صح.
1: اولا ضباب.
0: او اسمع
1: شو
0: صوت الشلال.
1: ما في شلال هنا الحين، بحر. احنا ليش انت عمر مضايقنا؟ قاعد تخرب الطبيعه. الحين صبر، تخيلت اني رايح البر.
0: والله انا في شلال.
1: انزين في شلال. زين بس اصبر،
0: بس
1: انت بوديك
0: شلال.
1: قلت لك اصبر.
0: زين
1: انزين تخليني الحين اردك على ذيل الطياره.
0: اوكي. الطيارة.
1: لا تخرب علي مت وانا اسوي افكتات. اوكي
0: اوكي.
1: انزين المهم كل حد مهووس في جزر الفارو. ليش؟ لان اصلا المكان كأنك أنت مش على كوكب الأرض. ضباب، جبال، شلالات تنزل مباشرة على البحر.
0: حلو.
1: تمام. ودائما كل بيوتهم من الخشب، لكن الحقيقة مختلفة. أيام أول ما كان عندهم أصلا سمنت، ما كان يوصل السمنت لهالجزيرة ولا مواد بناء،
0: صخر.
1: فكانوا يستخدمون أعشاب وطين، ويستخدمون تراب بأنه يسوون بيوت طينية نفس بيوت الطين مال أول.
0: هي عرفته.
1: وكانوا يصنعون سقف يحفظ الحرارة طول الشتاء، لأن هذه المنطقة مرة برق مرة رعد، خريف ربيع شتاء، كله في وقت واحد أنت تحصله.
0: حلو.
1: لين اليوم ما زال كثير منهم يبنون بيوتهم بهالطريقة رغم التطور العمراني اللي صاير بكل دول العالم، لكنهم مش ناوين يتنازلون عن هذا الشيء نهائياً.
0: بس صراحة يعني منظر محيط الأطلسي.
1: أيوة
0: وايد حلو
1: الأطلسي.
0: إيه؟
1: أنت تدري أن في يوم واحد ممكن فجأة
0: شو تتغير المحيطات؟
1: برق رعد
0: مع بعض
1: نخش بسرعة في الكوخ. في الكوخ. إيه؟
0: صاعقة واحدة تحرقنا. أنا
1: ما في تجيب أجلك.
0: ليش؟
1: لأن مرة مطر مرة برق. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور سكر درايش الوضع. وفجأة هي فجأة شمس. فجأة
0: عادي.
1: فجأة شمس عادي. يحب الجو يصدمك. أيوة. ومرة ضباب ومرة قزقزح.
0: معناته
1: كل ساعة يتغير. تخيل.
0: ليش ما تنفع للزراعة؟ بالعكس
1: هي كلها
0: طبيعة.
1: زراعة.
0: كلها زراعة. تدري ان موقعها حتى الجغرافي وايد حلو؟
1: طبعا.
0: إيه؟
1: اصلا اذا ما عجبك الطقس خمس دقائق. إيه؟ بيعطيك طقس جديد.
0: لحظه مو بكيفي
1: والله العظيم. والله جوها
0: شيء
1: every 5 minutes يتغير الشيء.
0: every time
1: every time. فانت مره مكتئب مره سعيد مره
0: هابي.
1: يعني رومانتك مره مش مره رومانتك مره دوتكس مره مو بدوتكس.
0: مره فات.
1: اي مثلا يعني الحين أبا أسألكم أنتو وأسألك أنت يا منصور.
0: شو؟
1: لو سافرت هناك.
0: إيه؟
1: هل تفضل الجو البارد يكون طول السنة ولا أنت ما تقدر تعيش بدون شمس؟
0: والله شفت الحرارة اللي موجودة عندهم. يقولك ما بين 7 و15.
1: هي هذا في الشتاء.
0: في الصيف
1: اي بس في الشتاء أكثر وايد وايد أوفر برد يعني. بروح أشوفها في الخريطة لأني هو بشاطرة في الجغرافيا.
0: لا لا شاطر. يقول لك هذه بعد ما بين النرويج وآيسلند.
1: وين النرويج والدنمارك؟ وهاي هي محاوطة من كل صوب. بس هي بلدة خاصة عندها علمها الخاص وكل شيء خاص فيها. يعني ما حد يأذيها
0: أبدا.
1: هي إذا درجة حرارة مناسبة ما في، كل خمس دقائق عندك درجة حرارة يتغير الوضع.
0: إنزين
1: يعني.
0: معناته لازم تعرفين أنت في البرد. الواحد لازم كله يأكل.
1: أوه عاد عيش لين مشابيس.
0: أم خالد جذورك
1: مفروض
0: هيه

0: على طول مطبخ مكبوس على هالبرد.
1: أوه بعد ما تبغي غيره
0: طبعا. بس وعلى خلاص. فكرة أنا اللي يعيبني في هالأماكن هاي بالذات.
1: أيوة
0: تسمعين صوت الطبيعة. أوه الصح
1: صح صح
0: يعني فعلا تسوي ريستارت حق مخك.
1: في ناس وايد يحبون يعيشون هذه الأجواء.
0: أنا
1: يحسون أن هذه الأجواء من أفضل الأجواء اللي ممكن تغير مزاجهم، ويحسون أن فعلا هم محتاجين لأن يغيرون مزاجهم، خصوصا إذا أنت مضغوط طول السنة.
0: زين بدور بسألك،
1: قل لي
0: فيها شيء يخوف؟
1: فيها وايد أشياء تخوف.
0: لا
1: أنا ما أروح مكان إلا لما أتأكد أن أنت تخاف. شو الفايدة أوديك وما تخاف؟
0: بدور
1: بليز
0: أنا أمانة في رقبتك.
1: إيه ما عليه بضبطك.
0: خذتيني سالم رديني سيد.
1: بردك إن شاء الله. تصبر بس اصبر الله يعينك علي. أي خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم في أجمل الأماكن جزر فارو.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: الإعلام خالد، أنت موضوعك صار صعب وايد من شغلت بدور ميحد أشوف دلال القهوة والشامي وش اسمه. لا أنا رايحين مكان ثاني ما يخصها في هذا.
2: هي قصدها السيح، بس يعني السيح ما لهم هني أخضر.
1: إيه
2: بعد شو نسوي؟
1: فلا غيري شوي. صح أنا أوكي محافظين على جو ميحد هناك بس بطريقة ثانية، يعني كم مثرة
2: أيوة،
1: يعني برتغالة
2: مثلا،
1: يعني عصير هذا الديتوكس.
2: يا هالديتوكس أم خالد وقتها شتوي
1: كرز. صح ماذا قمتي تمشين على الخط؟ صح.
2: شوف في أماكن فيها ماي وقعدات حلوة في المكان هذا.
1: غدير،
2: هي غدير،
1: غدير الماي يا جويرة
2: مثلا، وفي بحيرات بعدها، وفي بحيرة وايد مشهورة عاد اسمها وايد صعب بس بحاول أقول الاسم، اللي اسمها سور فاغس فاتن. سور فاغس فاتن،
1: يعني سير فاغس بطنك.
2: متأكد أنت من هالكلام؟
1: يعني
2: أنت المسؤول.
1: أنا لا مو مسؤول.
2: أنت مسؤول. سور فاغس فاتن هي بحيرة من زاوية معينة تشوفونها كأنها هي معلقة فوق البحر. تمام؟
1: بحيرة معلقة فوق البحر؟
2: أيوة، يوم تشوفها تقول يا ربي كيف تجي البحيرة فوق البحر من بعيد يوم تشوفها.
1: يوم إيه.
2: تمام؟ ولكن الماي تحس أنه كأنه بيطيح في أي لحظة داخل البحر، لكن الحقيقة أنه هو خداع بصري. خداع بصري
1: طبيعي بسبب منه خداع.
2: أيوة
1: بصري.
2: شو التحرى زاوية مدري شو حادة ومنفرجة وفيزياء وكيمياء يطلع

0: لك شويتشي.
1: المنقلة اللي شالنا معاي.
0: كل من يشوفها للمرة الأولى يحس إن هذه البحيرة يعني كأنها تسبح في السماء.
1: كلك ميثا شافتها حينها في الجوجل.
0: الله صدق أنا ما شفتها لي الحين. الحين بنشوفها بالصدق نحن.
1: بدور.
0: عاد اللي صاير شو؟ عندنا ممر جبلي. هذا الممر الجبلي يعني يسمونه أخطر طريق ممكن أنك أنت تمر فيه في حياتك.
1: لعبتي تعالي أنت وراي بس.
0: إيه ما عرفتك البالرينة.
1: تعالي بس لا تخافين.
0: هو ممر جبلي يسمونه الطريق إلى منارة كالنور.
1: الله.
0: وترى حلو هاي شي إحساس المنارة وتشوفها ونص البحر وحركات ودائما أصلا كل
1: وحصل اللي في السفينة يقول اليابسة اليابسة.
0: عدنان.
1: لا سندباد.
0: أوكي سندباد شيكا.
1: أنت اليوم
0: أنا ضاربة معاي الفيوزات الرسوم المتحركة كلها مبلع عدنان لينا كان كله يسبح يرد.
1: لا لا لا
0: كله ضايع.
1: ما يخصه سندباد اللي يقول اليابسة.
0: تدري أن السندباد الوحيد اللي أنا ما شفته؟
1: قولي والله.
0: والله أحس أنا ما أدري يعني.
1: لا ممتع.
0: والله؟
1: إيه خاصة تأخذين دور ياسمينة.
0: منو ياسمينة؟ أظني هاي الطير ولا؟
1: أيوة.
0: أوكي تمام. تمشي في هالمكان بجانب منحدرات يزيد ارتفاعها على 300 متر والريح تلاعب فيك يسار ويمين.
1: ليش راية؟
0: راية الخير يا ولي.
1: اي والله يا دبلوماسي.
0: اي حين انت فوق فوق ها؟ والريح قوية دير بالك لا تطير.
1: ايش بيطيرني؟
0: ضباب كثيف بس مع ذلك
1: ريح وضباب.
0: ضباب وريح وكل شيء كل شيء تكنولوجيا.
1: لا لا الطقس عندك مضروب بعد.
0: المهم الزبدة الحين انت لازم تخاف الحين ضباب وريح وقاعد تمشي
1: صح بدون صح؟ المرزوقي
0: زين. هذا صوت مذيعة. أيوة صح. أيوة نحن وصلت خير.
1: هذه الدكتورة بدور المرزوقي لمدتنا
0: رئيسة الطقس في جزر البارو.
1: رئيسة الرحلة كلها.
0: فلو سمحتوا الناس اللي يعشقون هذه المغامرات يقولوا لنا أنت من الناس اللي تفضل بأمانة أنك تروح لهذه الدروب اللي تخوف ولا تحب انك انت تمشي على قولة الاخوان المصريين جنب الحيط؟
1: انا مشيت معاك كل الدروب.
0: الله كل الدروب.
1: ايه
0: اوكي رومانسي.
1: حتى
0: تعيدي.
1: في درب هذا اللي تقولي لعنه يخوف ويودي للمنارة.
0: ايه
1: انت وياي.
0: شكرا. اخوي عضيد
1: عشان تعرفين بس وادريني من الرياح والضباب مالك.
0: ايه
1: امورك بخير.
0: بعد شوي برقرات
1: بتشوفين اليابسة.
0: خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم على الموجة الصح.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاجتماع 31 لمكتب اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عقد في مقر الوكالة في النمسا لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات وقدرات العاملين في القطاع النووي والإشعاعي. تستمر فعاليات اليوم الثاني من الدورة 9 لمعرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف الذي يقام في مركز دبي للمعارض مدينة إكسبو، بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل من خلال التعرف على المسارات الوظيفية والفرص المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص. دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة صيف بأمان الأسر إلى تعزيز الرقابة المباشرة على الأطفال أثناء وجودهم في المسابح والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من حوادث الغرق والإصابات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للأطفال خلال الإجازة الصيفية. نختم بهذا الخبر، فقد فاز محمد سلطان المرر بالمركز الأول في مسابقة أكبر إذج بمهرجان ليوا للرطب بوزن 113 كيلوغراما، فيما يواصل المهرجان استقبال المشاركات وإعلان النتائج في مسابقات الدباس وخرائف البيت والخنيزي والليمون، وذلك وسط مشاركات واسعة وحضور كبير من الجمهور. ختام الموجز قدمه لكم محمد السلومي، إلى اللقاء.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: بدور.
1: نعم
0: أنا مستمتع بالمنظر.
1: أعرف أعرف مع الأصوات.
0: ميثا يوم قالت لي روح تشوف المنظر.
1: شو منظر على مستوى شتى حرم أوديك أي مكان أنا.
0: والله طبيعي يا جماعة الخير فعلا هالدول هذه يوم بتصير لها بتسوي رفرش حق عمرك يعني تستمتع بهالمناظر هالطبيعية هذه وتنسى الدنيا وما فيها. ولا شو تقولين يا أم خالد؟ أهم شيء جزر المكبوس.
1: هي أهم شيء. وفي أصلاً كثير من الخرافات الشعبية يقولون عندهم إن كانوا يؤمنون بوجود شعب مخفي داخل الجزيرة ما حد شايفه ولا حد يعرف عنه.
0: ما يصير.
1: لا يقولون هم هالكلام. يقولون كان في شعب خفي يشبه البشر.
0: ها؟
1: لكنه مو بشر.
0: عيل.
1: يسكنون داخل الصخور.
0: حلو استوت.
1: وما يطلعون إلا إذا خليتهم يعصبون. وكانوا دائما يتركون لهم أهل الجزيرة بعض الأكل خارج البيوت احتراما لهم. حط لهم جدر متبوس مال مخالد برا. لا يونك الحين ويعلمونك شغل الله.
0: انت ما قلتي لي خذ اكل حقك وحق اللي موجودين هناك.
1: انت لازم تطبخ لهم.
0: قالت لي بس حقي.
1: انت لازم تطبخ لهم. اصلا بشكل عام دائما هذه الاماكن القديمه وايد واللي كانت مأهوله بالسكان من الاف السنين لازم يكون فيها اساطير وخرافات وحتى عندهم قصه عن البحاره.
0: الله.
1: ايه
0: هو يا مال.
1: لا هذا عندنا
0: والله
1: غوص. هي الوضع مختلف.
0: صح.
1: البحارة عندهم دائما هم خلينا نقول مصادقين الضباب لان المنطقة كلها ضباب.
0: كان عندهم نايت فيجن.
1: اي مول اي مول بس تركز شوي حدهم بجلي زي اوكي. كانوا الصيادين يقولون إذا يضباب فجأة
0: أيوة
1: لا تتبعه.
0: أتبع منه؟
1: أتبعك ويضيع العمر
0: وتضيع السنين
1: لأن أرواح البحر ممكن أن توديك وتغطك في نص البحر وما تطلع منها.
0: ترى محيط يعني إذا ودتني النص ما أعرف أرجع أصلا وين أنا.
1: إيه خلاص يعني عشان كذي كانوا دايما يشيلون معاهم جرس صغير فأي بحارة تاه يتم يرن الجرس لين ما حد يسمعه ويله.
0: والله قولي خذ جرس.
1: هي أرخص.
0: ترى بعد هاي البقر ترى يحطون لهم جرس خاف نفس الجرس.
1: لا.
0: كرينين جرس. كرينين كرينين.
1: المهم إيه عشان ما تضيع نفس الشيء.
0: يمكن هالمخلوقات الثانية عندها نفس الجرس.
1: لا ما عندها.
0: وروح أتبع الجرس
1: ما راح تسوق وشارت نفسك.
0: أكيد.
1: أكيد أكيد أنا أوكي. على مسؤوليتي.
0: يلا.
1: أنتم من الناس اللي هل تؤمنون بالأساطير اللي بدت من أحداث حقيقية ولا لا؟
0: أنا صراحة أحيانا أستمتع بهالقصص.
1: هي.
0: لأني أنا يعني أحب أشوف أفلام الفانتازيا والمسلسلات الفانتازية القديمة أتي من بعض هالسوالف أحصل فيهم هالأشياء فأتخيلهم.
1: يعني أنت تحب
0: بس مو أحب أعيش اللحظة هاي نفسها معاهم.
1: آه.
0: إيه أنا فيها لحظة خوف.
1: لحظة أوكي ما بقى بالحيل لحظة.
0: لا لا مو مروان.
1: شو قال
0: يا بس المسلسل.
1: شو يا بس من المسلسل أي واحد خلينا نشوف. لا شو خص.
0: لا غيره.
1: على فكرة هذا المسلسل ولا يخصه في الطبيعة بأي شكل من الأشكال. صحنا من أفضل المسلسلات بالدنيا بس مو بلهي الدرجة يعني. المهم
0: هلا
1: يا جماعة الخير منو فيكم يصدق بأمانة هذه الخرافات اللي تنقال؟
0: أنا يمكن أصدق.
1: تدري أن في جزر فارو تعتبر من أشهر أماكن العالم عشان تراقب الطيور؟
0: أنت يعني مودتني هناك عشان
1: تلبس شير تيلس متى هذا يبيض ومتى هذا يطير.
0: اي أيوة والله ومتى هذا يوصل ومتى هذا هي. يسافر.
1: شو هذا علم ناس ذبح الدم للركب عشان يروحون.
0: انا ما حد دمرني غير العلماء مالك. والله
1: في في بعض الأحيان مش دائما. شو اللي مش دائما؟
0: يعني تحب الخرافات.
1: هي أوكي هي. إنزين في عندهم طيور واحد اسمه البافن الملون.
0: البافن الملون؟
1: هي.
0: وفي مو البافن كيك؟
1: لا هلاك مافن.
0: أوكي.
1: أي أنت خربت الطبيعة الله يحفظك.
0: مو نفس المعنى.
1: هي المهم وعندهم طيور البحر العملاقة مثل النوارس وغيرها، وفي ناس يسافرون مخصوص أصلاً حق جزيرة فارو بس عشان يصورون هالطيور ويبيعون الصور بعد تحصل بيزات وصير ملياردير.
0: لحظة هم اللي يحصلون أنا ما حصل.
1: أنت صور عشان تحصل نقب على وش الدنيا.
0: راتب طيور ولا أصور
1: كل شيء؟ كل شيء لازم تسوي.
0: شو
1: لازم
0: أنت بتستغلني أسوأ استغلال.
1: أيوة مديتك مو مستفيدة شيء بس تاكل ومقدد ذبحتني.
0: ما كليت للحين يا خالد حتى الجدرة راحت حق راح حق شسبة
1: الأرواح
0: الأرواح الطاهرة
1: هي في الجزيرة. وعلى فكرة في أغنام عندهم مش مجرد حيوانات لكن هي أصلا جزء من الهوية هالغنم اللي عندهم.
0: أوكي.
1: فيستخدمون الصوف والحليب واللحم واليلد وحتى في أسماء عائلات مرتبطة بتربية الأغنام يعني يعرفون بيت فلان هو من أشهر الناس اللي مثلا عنده ملاك. سلسلة أغنام
0: سلالة سلالة
1: سلسلة
0: سلالة
1: سلالة سلسلة ده يت على ديتوكس سلسلة شو يسمونه ديزاين أغنام ديزاين يعني هي شيء. أوكي اليوم شو المود؟ أي مود الله يهديك محمد بن ثاني اليوم المود راحين يزيره نحن.
0: إيه
1: الحين أنت ترياك تسوي لنا حمسة
0: حمسة؟
1: حمسة شلاوي شيء بعد غنم عندهم وايد
0: يروح عند أم خالد.
1: هي مثلا شال أم خالد هاي وغنام
0: يشيف مالنا ما تطلع شوفيت
1: كنسلتني أنا وأنا طول حياتي أطبخ لك برموش عيني ما يصير
0: بدو رحي ما عرفت لك أنت الدليل أنت الطباخة
1: أنا كل شيء أنا اللي بتاع كله شو.
0: هي. فهميني عشان أعرف وين وجهتي أنا.
1: أنا بقول لك وجهتك اليوم أنك أنت تغوص
0: بعد
1: في بحر
0: قزوين.
1: لا بحر جزر فارو
0: محيط.
1: أوكي أوكي
0: محيط تعرفي كم متر؟
1: خلاص الزين بحط لك طشت سبحني.
0: إيه طشت ممكن وبارد موت.
1: حلو حلو عشان يقولك في ناس تسبح في عز البرد في الثلج وشي عشان أولنا الاميونيتي سيستم.
0: شو
1: هذا الاميونيتي سيستم؟
0: شايفت اني بي سي
1: ابدا مو بي سي بي سي ما في اميونيتي سيستم.
0: زين الحين بدور
1: صار مطر
0: تكته
1: برق رعد ترى كل دقيقه غير كل دقيقه غير. ها
0: الحين وين نخش؟
1: كيفك عاد فطشت فشوف انا اقول انا اقول لك انا بشب لك نار
0: مطر
1: بشب نار عشان تدفى
0: الحطب كله تبلل
1: بغطيها
0: شو بتغطي؟
1: بحط ذرة عليها
0: لا حول
1: قاعد أسوي لك كل فعاليات الحين
0: هذه مو فعاليات
1: شو أسوي؟
0: افعل اللامستحيل في المستحيل
1: خلك عشان الحين الرياح تطيرك
0: مع المطر
1: لو عندي صوت ضباب حطيت لك
0: بعد حلو
1: هي ما في انا يعني احاول اسيطر على كل الطقس اللي في الجزيره
0: وليش تعطيني اياه يعني في ثواني

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: محطتنا اليوم
3: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
2: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.
4: شوف اليوم يبتك مبكر هالمطعم.
5: مو بكيفك.
4: ليش؟ يعانى أنا يعانى.
5: عشان تعرفين البرد شي يسوي.
4: هي دايماً تحس إن البرد
5: يوع.
4: يوع صح؟ ولازم على طول نتذكر شو أكلاتنا اللذيذة، المشابيس والدنيا والحركات، ونبغي نفسها بالضبط يكون في مكان البرد. يا زين لجدور زينة.
5: أم خالد شوفي لك صرفة معاها.
4: شو قالت؟
5: يعني لا تدخلين على شغل غيرك.
4: لمصلحتها. انزين، ما سألتني غريبة منصور، أنا وايد مصدومة، ما سألتني أكلهم حلو مو بحلو، شو قصته؟
5: يعني من الصبح يا ستقولي لي بذبح لك خروف ومشاوي ودنيا واستيكات.
4: أيوة.
5: وما بقيتي شيء، ما حطيتي لي إياه في هالجدر.
4: على فكرة أهما الوحيدين مشهورين بسالفة اللحم المعتق.
5: معتق؟
4: أيوة.
5: هذا غير المقدد.
4: أيوة، اللي يعلقونه بالهواء عشان ينشف لمدة أشهر.
5: ودايم
4: لا، بس لحم الغنم طبيعته يكون فرش، بعدين ياخذونه ويعلقونه في الهواء لعدة أشهر لين ما يجف طبيعيا، ويعتبر من أفخم الأطباق الشهيرة.
5: حلو.
4: أيوة، كأنك ماكل كافيار بس مالهم.
5: عندهم فرنش فرايز؟
4: ما أدري لما أنت على الستاندرد. ذبحتنا. شو فرنش فرايز؟ السمك المجفف لعبتهم.
5: عوال.
4: قول والله.
5: اي والله صاكوة.
4: السمك المجفف لعبتهم لانه يهدونه في الهواء البارد بدون ثلاجات، وبعدين يطبخونه وياكلونه. سحناها احمد. انزين، وعندهم طبعا القباقيب والمحار، يعتبر من اجود المأكولات البحرية في اوروبا. تعال واكل على كيف كلها، تخلي شيء في خاطرك.
5: انا مو بصديقك وايد.
4: ليش؟
5: ها؟
4: عندهم أجبان.
5: والله؟
4: هي
5: لعبتي.
4: يعني يسوون حليب ومدري شو غنم، وها أكيد عندهم جبن.
5: خلاص
4: نعطيك أجبان اللي هي المعتقة والمعلقة.
5: شوفي أنا بجرب كل أنواع الأجبان اللي موجودة.
4: هي
5: إنزين وبشوف.
4: إنزين،
5: يعني أكيد في عندهم صيح شاورما.
4: أخوي شو تحرى أنت في العقبة؟ احنا في جزر فارو. هدع صابك. لا انت وايد غلطان.
5: اكيد فيها مطاعم عربية.
4: وين فيها مطاعم عربية؟ هم 50,000 اللي قاعدين وكلهم ما يعرفونك. يعني ما فهمت. انت اللي دخيل عليهم، داش عرض عليهم.
5: ليش ما تقولي لهم انا جاي؟
4: ما يحبون، احس زاحمهم. انت زايدين واحد.
5: واحد.
4: لا صدق، يعني ليش انت المفروض اي دولة تروح تاكل اكلهم؟

0: باري عشان تحس باللذاذة، صح ولا لا؟
1: لا، أنا مع هالناس اللي يروح من بلد لبلد
0: وتاكل أكل بيتكم.
1: مجبوز.
0: ما في فايدة.
1: أخاف.
0: إيش رحت سويت في الدولة الفلانية؟ أبد والله، كلنا مجبوز. أنت في الصين أكلت مجبوز. ليش؟
1: بعد
0: في شيء حين بطلب لك إياه، اسمع مني وأنا أختك.
1: يلا.
0: اسمه سكربيكي.
1: منو؟
0: سكربيكي.
1: شو ها؟ تيشيرت؟
0: لا، مو بتيشيرت. هذا هو اللحم المقدد، يعلقونه مدة طويلة.
1: قولي لحم مقدد فكيري.
0: شوف، هما يذبحون الخروف، ما يحطونه في الثلاجة ولا يملحونه، لكن يعلقونه في غرفة خشبية اسمها هاجالور.
1: تعذيب شو؟
0: لا، هاجالور خروف عادي، قطعوا اللحم وعلقوها في غرفة خشبية اسمها هاجالور. تدخلها الرياح الباردة من جميع الجهات، يعني لو علقوني كنت تصير لحم مقدد، فهم؟
1: أنا ما في داعي علقوني، أنا بروحي بشي ماشي معاهم مقدد.
0: هي، ويكون اللحم معلق في هالغرفة من 5 لين 9 شهور لين ما يتخمر طبيعي. أوه. بفعل الهواء والطقس. لو كانت الرياح قوية
1: بيعفن.
0: لا طبعا، هو شي مجفف، شو بلاك. أوكي،
1: لازم يحطوا له شي.
0: لو كان الجو دافي، لو كان الجو ما أدري شو، ما ينفع، لازم تكون الرياح وسط. وأهل فارو يسمون هذه الأكلة الطباخ الحقيقي.
1: يا سلام.
0: هي، فلو قدموا لكم هذا اللحم، منو فيكم يأكله؟ هذا هو السؤال.
1: أنتي.
0: الله يهديكم. خالد، ليش السالفة؟ لحم مقدد ما في شيء، عادي، لحم غنم. إنزين، وفي شيء اسمه راستور في سكور.
1: منو هذا؟
0: مو بلاعب أرجنتيني. لا، راسكور في سكور اللي هو السمك المعتق.
1: يقول السمك المعتق.
0: لا، راسكور في سكور حلوة حلوة.
1: بعد في سكور لا.
0: يقولون أغلب السياح يشمون ريحة قوية زفر من بعيد.
1: طبيعي.
0: لكن أهل فارو يقولون هالريحة يعني إن البيت ذاهب يجمع العائلة عشان يأكلون هالأكل اللذيذ.
1: حلو.
0: وعندهم شوربة سمك بعد، ومع كريمة وبطاط ويزر وعشاب بحرية، وكل عائلة عندهم وصفة خاصة.
1: أنا الشوربة هاي حبيتها.
0: بس أنت ما تأكل سمك، ما فهمنا الحين شو السالفة.
1: شوربة مو بسمك،
0: بطاط وكريمة وها. وفيها سمك، بس إحنا بنشيلك سمك.
1: شيل السمك.
0: وفي عندهم خبز الجودار مع اللحم المجفف.
1: جودار ها منو؟
0: هو هذا الخبز.
1: أوكي.
0: هو شرايح ضعيفة من الخبز، يحطون عليها زبدة.
1: تبرني شوق تقولي الله بعد.
0: هي حلو والله، لذيذ. انزين، وكان هذا الغداء المثالي للرعاة والصيادين، لأنه يشبع ويقدر يخليه لفترة طويلة في المكان، فأنتوا الخير باعة.
1: ما يوع
0: وما يخترب، ما يحتاج ثلاجة، هو راح يرعى الغنم. وعندهم سلمون، عندهم سويت.
1: دشي على السويت.
0: شوف، الفواكه عندهم وايد قليلة بسبب انه وايد برد عندهم. اوكي، فعندهم حلوة اسمها نبات الراوند، يسوون منه مربى وكيك وفطاير وحلويات مع الكريمة. ما عندهم الا هالنبات.
1: ايه حلو زين.
0: ايه شغالي الراوند، رايح راوند راد.
1: لعبتي.
0: يقولون بعض سكان جزر فارو، إذا دخلت بيت وشميت رائحة اللحم فأنت في بيت كريم، لأن وجود اللحم عندهم يدل على أن العائلة أمنت غذائها لفصل الشتاء بالكامل.
1: يا سلام.
0: فأنتوا أمانة إذا كنتوا في جزر فارو، شو أول وجبة مستعدين أنكم تجربونها؟ قولوا لي.
1: أنا من ناحيتي الشوربة والأجبان.
0: أيوة.
1: والش يسمونه هذا الخبز اللي قلتي عنه.
0: أيوة.
1: وأموري وايد طيبة.
0: هي وخلاص. بس يعني وتقدر تعيش
1: معاهم شاي.
0: أبغي رأيكم، هل تحبون اللحم المقدد ولا السمك المعتق ولا شوربة السمك، ولا بتكتفون بالسلمون والحلويات؟ أترياكم. ما يصير بعد الله يهديكم خالد طول السفرة شوربة اللي كان مصبح لين بالليل.
1: دايت
0: ممكن زين. بناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم في فريجنا من جزر فارو.

0: بتدور هناك الطبيعة حلوة. إيه. ووديني عند الشلال.
1: بوديك عند الشلال بس أنا قبلها أبغي أوديك عند الموي.
0: موي؟
1: أيوة.
0: شلال هناك.
1: لا.
0: والله أحلى.
1: لا. أنت لو تعرف القصة الحين. شو من ورا هالموج.
0: إيه.
1: بتخاف وبتقول رجعيني البلاد.
0: أوف.
1: أيوة.
0: إزاي؟ وديني أشوف.
1: تخيلوا معاي الليل هادي.
0: الله.
1: وأعتقد إنه ما في أحلى من الليل.
0: يا سلام.
1: صح.
0: هدوء سكينة.
1: شو ما بسكينة.
0: طمأنينة.
1: طمأنينة طبعًا. ولكن تصير أشياء ما حد يتوقعها.
0: مثل.
1: القمر مكتمل.
0: أيوة.
1: الأمواج أمواج المحيط الأطلسي تضرب الصخور بصوت يشبه الهمس. دبدوم. شو السالفة هاي؟ موي ولا شو خربناه؟ أوكي مو مشكلة. اللي صار إن في جزر فارو يتناقل السكان من مئات السنين قصة وايد تخوف. ويقولون إن صارت في قرية صغيرة اسمها ميكلادالور.
0: ميكلادالور؟
1: أيوة.
0: يا سلام.
1: تحرك من لسه مصدر الزمزيغ. المهم القصة تقول إن كانوا الناس يؤمنون إن في ليلة واحدة بس من كل سنة تخرج الفقمات من البحر عند منتصف الليل نفس سندريلا.
0: حلو.
1: تمام.
0: بدينا.
1: إيه. طلعوا الفقمات عند منتصف الليل ولكن مش على شكل فقمة.
0: ها.
1: لا. الفقمات يخلعون جلدهم ويتحولون للريايل وحريم في غاية الجمال.
0: الفقمة تتحول إلى ريال وحرمة.
1: أيوه.
0: ولاو جميلين بعد.
1: أوه سندريلا مو بحسن عنهم كلهم نفس الشيء.
0: سندريلا بس ناسين عليها.
1: لا بس كان جميلة يعني في ذاك الزمان. زين. وبعد ما تخلع الجلد ويصيرون يبدون في حفلة غنائية يرقصون ويغنون لين مطلع الفجر.
0: حلو.
1: ولما تبدأ خيوط الشمس منها تطلع.
0: أيوة.
1: يلبس كل واحد فيهم جلد الفقمة من جديد ويتحولون
0: بالبحر.
1: لين فقمات ويطبون بالبحر.
0: حلو.
1: يعني عندهم بارتي في الليلة ما يبون يأذون حد يعني.
0: صح.
1: تمام. انزين لكن في ليلة من الليالي في واحد ملقوف في القرية. لازم في واحد ملقوف
0: عندهم نفسي.
1: هذا الملقوف هو اللي خرب كل القصص التاريخية.
0: جميل.
1: عرفته؟
0: أنا.
1: يا الشاب الوسيم.
0: حلو.
1: ما غيره
0: ليثة.
1: هي وقام اندس ورا الصخور يبغي يشوف شو هالأصوات اللي تطلع في الوقت الفلاني من كل سنة.
0: حلو.
1: بدأ الفجر يقترب وشو صار أو بدأ منتصف الليل أول شيء.
0: كان
1: إيه يعني في الليل من الساعة 12 وما لين 4 الفجر. أوكي. كان يختبئ خلف الصخور ويراقبهم بصمت. لفت انتباهه فتاة جميلة جدا جدا جدا ما
0: فائقة الجمال.
1: ما شاف بجمالها في حياته لا قبل التجميل ولا بعد التجميل.
0: حلو.
1: تمام. شعرها طويل لين هني.
0: لوين؟
1: وعيونها لون البحر والرموش سيوف. وكانت تضحك ودلوعة وما تدري إن في حد يراقبها وترقص مع بقية الأشخاص اللي على البحر
0: اللي
1: هم بالأساس
0: فقمة.
1: تمام. ولما حقت جلدها على جنب وراحت البارتي قام هو الشاب خذ الجلد مال هذه الفقمة الجميلة ودسه. صار الفجر. دس الجلد.
0: الجلد.
1: أوكي. عشان ما ترد تلبسه وتروح البحر تشرد منه. وبعد ذكي. نفس سندريلا يوم خذ
0: ما يستحي على وجهه.
1: قلت لك في كل قرية في واحد ملقوف. انزين صار الفجر وكل واحد مسك الجلد ماله ولبسه من يديد وصار فقمونط في البحر.
0: حلو.
1: إلا هي دموعها أربع أربع وكحلها ساح كحلها ساح وهي منهارة تدور منو شافها منو شاف يلدي منو ما حد شاف الكل حقرها وراح وكانت تدور بجنون وتزعج لكن بدون ما تلقى

0: ولا تقدر ترجع لعالمها الخاص في قاع البحر.
1: وتمت مثل ما هي؟
0: تمت بنية مثل ما هي، لأن التعويذة أن تتم بنت لي ما تلقى الجلد.
2: حلو.
0: استغل الشاب هذا الشيء، اقتنص بالمية العكرة
1: منه.
0: وشو صار؟ ما لقى غير أنه شافها وقال لها أبغيك تكونين أم وزوجة.
1: حليلة لي
0: هي. لكن ما شافها ابتسمت واستانست، كانت كل يوم
1: من عالمها.
0: كانت كل يوم وعلي ومزوجة ويطالع البحر بصمت ودمعتها على خدها وكأنها روحها تبغي ترجع البحر.
1: يا حليلها.
0: أيوة علي. ويوم من الأيام طلع زوجها يصيد وهاد العيال ونسى مفتاح الصندوق اللي كان خاش فيه جلدها يوم الحفلة.
1: حلو.
0: وقوم يلقي المفتاح، كان تقول شو الصندوق هذا اللي خاش شريلي؟
1: الحين تزوجها؟
0: تزوجها يا أبو عيال، تخم وتغسل في البيت وتسأل ايش تبي تاكل يا طيب يا أبو فلان. هي خلاص أقلمت شو تسوي، وتفتح الصندوق وتلقى جلدها اللي كان ضايع من يوم البارتي.
1: وكشفت على الحقيقة المرة.
0: كشفتها. شو صار؟
1: ما أدري.
0: حضنت الجلد تمت تصيح وتولول، وكان تلبسه بسرعة وفي ثواني رجعت وصارت فقمة وركضت ركضت ركضت راحت البحر.
1: ركضت الفقمة.
0: راحت.
1: حلو هذا.
0: لأن تزحلق عرفت.
1: هي.
0: أوكي. وقبل ما تختفي بين الأمواج.
1: أيوة.
0: شافت عيالها النظرة الأخيرة قاعدين بالكوخ عيال. لا. هذا الملقوف.
1: لا يا زمن.
0: كانت غوص في الأعماق وما شافها أحد من ذاك اليوم.
1: راحت ولا رجعت.
0: لكن القصة ما سكرت لين عندها الحد. لا بعد سنين.
1: ايه.
0: طلعوا ريايل القرية في رحلة عشان يصيدون السمك. تمام؟
1: أنا أبغي هالبارتي.
0: ايه. وهم قاعدين يتصيدون عقين خيطهم، الأمور تمام، الحياة وردية، واحد يغني هو يا مال
1: والثاني يرد عليه.
0: أيوة.
1: ايه يا مال.
0: أيوة. ولا يسمع. شو سمع؟ سمع صوتي خرع من نص البحر،
1: بكاء المرأة.
0: لقى الحرمة تصيح وتصيح وتزاعج، ولكن يوم شافوها لقوها فقمة. واقفة بين الصخور ورافعة ايدها تدعي على الملقوف اللي خذ جلدها وتزوجتها ويابت عيال وخذ عيالها الحين. كانت تقول بيوم بيكون في عدد الناس في البحر اللي بيبلعهم البحر أكثر من اللي عايشين على الجزيرة. ولما توقفون كلكم في الجزيرة وتمسكون إيد بعض ما راح تتعدون قياس الجزيرة، يعني بيكون عددكم قليل كسكان. ومن ذلك اليوم كل ما غرق صياد أو طاح واحد من منحدر في البحر كانوا الناس يقولون هذا دعاء الفقمة اللي انجرح شعورها من هذاك الملقوف اللي خذاه غصبا عليها.
1: ما ترجع له؟
0: ما تبيه، وغاصبة هي بس تبي عيالها الحين، ما تقدر تردهم فقمات.
1: لحو.
0: وعشان كذي دايما قرية ميكلا دالور موجود فيها تمثال امرأة فقمة طالع البحر وكأنها تتريى الليلة اللي بيكون القمر في بدر وبترجع وكأنه فاسخة جلدها والتمثال مسواي كأن الجلد طايح في الأرض.
1: أنا اللي مستغرب منه بدور الحين عيالها يوم كبروا عرفوا القصة؟
0: أكيد إحنا عرفنا وإحنا قاعدين في الإمارات. هي ما يعرفون؟
1: ما أدري قلت
0: حطوها بالواتساب
1: بعد.
0: إيه دير بالك تتحول فقمة. قال
1: لا لا لا.
0: انشر ولا بتصير فقمة.
1: لا.
0: هي. طبعا لو كنت مكان هذا الريال، هل فعلا إذا طحت على هذه الشغلة في يوم اليوم وشفت مثلا فقمات يتحولون لناس ويسوون حفلة، ممكن أن أنتوا تخفون جلدهم
1: كلهم؟
0: ليش؟ شو تسوي؟ تبغي شعب زيادة في الجزيرة؟ ما تسوى عليك. ليش هم مسوين حفلة؟ أنت مضايقهم ليش؟
1: ببدل.
0: شو بتبدل؟ أنت بتصير فقمة؟
1: لا.
0: ها
1: يعني مثلا الحين بشتك بعطيها حق واحدة ثانية.
0: هم يعرفون يدلون. هي هي هي. انتوا راح تعيدون حرية هذه الفقمة ولا لا؟ بأمانة لو كنتوا مكان هذا الشاب اللطيف اللي ما شاء الله عليه وايد ملقوف نبي بعد
1: ترى تزوج مسكين.
0: اي بس خذاها غصبا عليه.
1: يعني انا ابعرف شو قلب الام القاسي اللي هدتهم
0: عاد فقمة.

0: هي ما تحس.
1: شو ما تحس؟
0: خاصة فقمة. شو الفقمة شو تحس؟
1: ترى ترد عادي.
0: شو اللي
1: يقصون عليها الفقمات الثانية؟ خافت
0: ترد لأن يرد يخش الجلد مرة ثانية. لا لا لا لا لا. فهذه إحدى القصص من الخرافات اللي أكدون عليها أهل الجزيرة في هذا الوقت. بناخذ فاصل وراجع لكم.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: لجوا صفر ولا شنط
1: بس. اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. من جهتها أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم. كثفت الولايات المتحدة ضرباتها التي استهدفت إيران فجر اليوم مستهدفة مواقع أبعد شمالاً، كما أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة اتهمتها بمحاولة كسر الحصار البحري المفروض على إيران. أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكسيث اليوم بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: طائر النورس يبدور على بعد أميال من البحر.
1: أميال ليش؟ هو دايما حب عليال. أنت ليش مودي أميال؟
0: عشان هذا يجيني.
1: هي.
0: أنا يا النورس الرحال
1: في غنيتي
0: على حالك هذا الحال.
1: أوكي
0: إنزين، وين بتودينا حين خلاص خلصنا مطعم وخلصنا

0: لا مو سباق.
1: لا لا بلا انت سباق
0: وانا مغامرين.
1: ما يخالف ما يخالف عشان تحل الجيمة التكت اللي انت ساير له.
0: ام صلاله ام صلاله ام ام خالد خليك معانا وتركي صلاله على راحتها.
1: قزها دلور.
0: ايوه
1: ام بتعويبه.
0: شو
1: هذه القريه اللي ظن الناس انها نهايه العالم. بمعنى الدنيا ليل، فتخيلوا معاي انكم تعيشون في قريه صغيره ما يسكنها الا عشرات من الاشخاص.
0: بس
1: عشرات عشرات.
0: ليش بعد قاعدين؟
1: قاعدين هم شي حابين المنطقه.
0: روحوا
1: وراكم جبل شاهق ارتفاعه يوصل لنا 400 متر.
0: ايوه
1: وقدامكم المحيط الاطلسي
0: استوت
1: مع الامواج الشاهقه
0: العاتيه
1: وتضرب الصخور بلا رحمه.
0: اليوم
1: دير بالك.
0: ايوه
1: ما في شوارب.
0: شو عيل فيه؟
1: لا ما على بالك في سيارات بيب بيب.
0: آه
1: لا ولا حتى نفق يوصلك بالعالم اللي برا.
0: كيف رايحين هن؟
1: ماشي. خطوتين يعني تمشي لحظة شوية. وين؟ أيوة تتمشى بس ما يبي له وايد يعني.
0: حلو.
1: إنزين.
0: يلا. مشينا.
1: هذه مش قصة فيلم. هذه حقيقة عاشها سكان قرية اسمها غازادلور. في جزر فارو لعشرات السنين. كان إنه يوصلون القرية دائما يكون سيرا على الأقدام.
0: لماذا؟
1: ما في طريق، ما عندك حل إنك تمشي.
0: كل هالسنين ما سووا لهم درب.
1: ما في أي درب. أقول لك القرية في مكان وايد جبل جبلي وضيق وخطير المنطقة هذه. يعني كيفك عاد أنت؟ في الشتاء لما كان يغطي الضباب الثلج والثلج يغطي الجبل كله، فيصير العبور مغامرة عادي تزلق وتطيح.
0: ها؟
1: إيه أنت ومدت ريلك. كانوا لهالي أيوة يعني زلقة طيحة. اسمها غازادلور، ضباب وثلج يصير في الشتاء يا جهاد. المهم خيالكم مو المباسع. تشوفوني أنا حط ضباب برق رعد
0: يا بنت الحلال. أنت قاعدة تخرعين هما الحين.
1: جد جد جد. المهم قالوا الأهالي في يوم من الأيام إذا قرر البحر إنه يغضب اليوم فما راح يقدر يحد ينقذنا من كثر ما إنه مكانهم وايد صعب في الجزيرة. عشان كذي بدت الأساطير تنتشر. وكان كبار السن يقولون حق اليهالو لا تطلعون برا في وقت الضباب.
0: ايه ديروا بالكم.
1: ودايما ترى لو تلاحظوا الأوروبيين كل عندهم مشكلة مع الضباب. احنا القايلة حمارة القايلة من شو اما الضباب.
0: معلم مسكين الضباب ما يسوي شيء.
1: ما يعني
0: يعدم الرؤية فقط.
1: بس فقط ما يعدم شيء.
0: يعدم
1: حياتك اذا رد ما رديت. زين. ودايما يقولون ان الضباب هو ستارة تخفي الأرواح اللي تاهت في الجبال وما لقت رجعة نهائيا.
0: حلو. أنا أبغي الضباب عشان ما أشوف هالمخلوقات.
1: هي هاي الضباب هو الأرواح. دير بالك عاد. وقالوا الصيادين إن أثناء رجعتهم دايما بالليل يلقون ضوء خافت يتحرك في المنحدرات كأن واحد ماسك بجلي.
0: أحينا فهميني على قد عقلي. ضباب وضوء خافت
1: واحد كأنه ماسك بجلي ناقص بالضباب.
0: ما يبين في الضباب.
1: انبلى انبلى بالبجلي بين. لكن كل ما اقتربوا والأمواج تتحدى الصخور. ركز على هاي.
0: والله مركز على الصخور أكثر من الأمواج.
1: يختفي الضوء ويختفي كل شيء ويصير هدوء تام. دي بالك زيغة
0: وزلقة.
1: أي وزلقة وطيحة وثلج وضباب وما في زحمة زحمة. اليوم يا زالق يا زالق.
0: وعارف ليش رايح.
1: ما انبلى انبلى روح عشان إذا أحد سألك في السفرة صار قول زلق.
0: ما شف ضباب. شا أقول له.
1: كانوا يعتقدون أهل القرية لأن ما في شغل بس أهل القرية قاعدين يسولفون يشربون شاي.
0: والله
1: يقولون إن الأضواء تخلي الغرباء يروحون لين حافة الجبل عشان تدزهم الأرواح ويطيحون.
0: أنت وصلتي عن نقطة الحافة. كيف وصلوا لها بالضباب؟
1: لأن يلحقون البجلي هاي الليت اللي يشرد في الضباب،
0: والضباب في ليدار يقول لك أنا فيه هني بعد حافة،
1: خلاص هم الأرواح توديهم ذاك صمت. ليش مضايق الأرواح؟
0: ليه مو مضايق، مضايق نفسي أنا. إيش رأيك؟
1: فإذا أنت شفت ليت
0: إيه؟
1: لا تلحقه.
0: ها
1: أبدا، الحق سحير الليل ولا تلحق الليل،
0: الحق السحير بليتات عشان نشوف.
1: أيوة، أما أكثر شيء يرعب سكان القرية،
0: أيوة،
1: حتى لو أنت شاب نار، حتى لو أنت قاعد، لكن أصوات الماي والشلالات الشهيرة من مولا فوسور.
0: علامتها واضحة عند الغدير.
1: أيوة، ما شيء الغدير غسل هدوم، واضحة شو تسوي إلا هالشيء. ما في دايما في الليالي العاصفة،
0: حلو،
1: وفي الليالي اللي فيها خلنا نقول برق رعد ما أدري شو،
0: مع ضباب،
1: مع ضباب، مع دنيا،
0: كل هذه
1: زحمة، هي وايد حالة الطقس عندهم مضايقة. أو حالة الطقس مضايقة عندهم، ما أدري ليش.
0: مضايقة حالة الطقس.
1: رعد رعد رعد رعد. أوكي، دائما في الليالي العاصفة كان صوت هدير الماي
0: يا جويرة
1: يمتزج مع أصوات الرياح.
0: يا سلام.
1: وكان يطلع من بين الصخور كأن أحد يصيح وينوح وينادي من بعيد.
0: شو بعد؟
1: كان بعضهم يحلفون يمين
0: بعد
1: إن سمعوا أصوات تناديهم بساميهم. يعني أنت من بعيد حين منصور
0: يعرفوني؟
1: يعرفونه.
0: حلو،
1: من الشاصي. ايه، دير بالك ترى كل ما زاد البر كل ما زقروك زيادة.
0: صح.
1: وظلت جازادلور معزولة عن العالم لين 2004.
0: بس
1: بعد بعد ايش كثر تبيهم تمون قاعدين معزولين؟
0: لا يعني قريب، يعني
1: زخوم 2004 شكوم.
0: من هيك السنين ما زقوم.
1: افتتحوا أول نفق يربط بينها وبين بقية الجزر.
0: يا سلام.
1: في جزر فارو.
0: الله.
1: ويقولون السكان يعني يعني لطافة. زين، إن النفق ما اختصر بس الطريق، ولكن أنهى مئات القصص اللي كانت بالضباب كل ليلة الشياب والعيايز يقعدون يقصونها على اليهال.
0: الحين يوم افتحوا النفق ليش مودتني مشي وعلى حافة الجبل وقت الضباب وعند الزلقة وبموت وبطيح؟
1: عشان تحس بمعاناة الشعب القديم.
0: وانا ليش قال لك انا معاهم؟ كنت معاصر.
1: لا، عشان تعاصر. فلو خيروكم بليلة في مدينة مزدحمة او ليلة في قرية جازادلور، لا نفق لا شيء مع الضباب والبجلي والطقس وربيع وخريف وبرق،
0: صح،
1: وين تسكن؟ تحب الخرافات؟ تحب القصص اللي فيها أرواح؟
0: اللي قلتي لي مع حالة الطقس مالك هذه المتضاربة مع نفسها.
1: اي
0: لا، خليني في الكوخ هناك أبرك لي.
1: قاعد في الكوخ،
0: شاي وديتوكس وبطاط
1: بوبكورن.
0: وعايش الجو.
1: ايه زين، كوتون كاندي تشوي وخلصنا.
0: وبافن هذا مالك
1: اسمه؟ مافن. مافن. مافن. بافن مال

0: نعم عندهم ينابيع حلوة.
1: هي طبعاً المجتمع هناك أصلاً صغير فيقدرون يستمتعون بكل الأشياء الطبيعية الموجودة عندهم. إحنا قلنا أنهم يقارب 55,000 نسمة فقط موجودين على الجزيرة وكل واحد يعرف كل واحد. يعني أنت انسكنت أي حركة يزخونك ويعرفون منصور مسوي.
0: والله ما سويت شيء.
1: تتوقعون تقدرون تعيشون في مكان إذا صار أي خبر عنكم تلقون الجزيرة كلها ترمس عنكم؟
0: تقولين ها الكبر.
1: هي في ناس شي، في ناس أي شيء يصير في بيتها في أي شيء على طول هما يدرون. أنت تقدر تعيش في هالمجتمع الصغير اللي مجرد أي حركة أنت تسويها ينعرف عنك على طول؟
0: بالعكس. ناس مترابطين متآلفين.
1: هي.
0: يعرفون بعضهم بعض. يدرون شو صحة فلان، شو ناقص فلان.
1: اي بس ما عندهم اي خصوصية.
0: ما يبالغ خصوصية داخل بيت.
1: ما عليه، تخيل صار شيء.
0: شو بيصير؟
1: مثلا دعمك خروف، الجزيرة كلها درت.
0: عادي. بيقولون خروف غلطان. لا أكيد أنت غلطان.
1: مثلا يعني
0: شو بدلك عند الخروف؟
1: الثقة دايما بينهم هذا الشعب.
0: صح.
1: في كثير من القرى يعني لا يزال الكثير منهم يتركون أبواب بيوتهم مفتوحة،
0: ما في حد،
1: وحتى سياراتهم مش مقفلة، يعني ما حد يقدر يسرق أي حد لأن الكل يعرف كل حد.
0: إيه؟
1: معدلات الجريمة فيها وايد منخفضة، فالناس عايشة ببساطة ويحترمون الطبيعة ويحسون أن البحر هو مصدر الحياة. عشان كذي دائما يعلمون عيالهم أن ما يوسخون المكان ولا يعقون أشياء في البحر، ودائما يحافظون على البحر بطريقة جدا
0: يعني
1: جميلة.
0: استدامة.
1: هي استدامة. هي. عندهم عاد الزواج عندهم شلون؟ ما سألت نفسك؟
0: ما له علاقة.
1: ليش
0: أسأل؟
1: من الأشياء الجميلة اللي تعرفها عن الشعوب وحركات الزواج. هي احنا كلنا معزومين. هلو مو معزومين، نعزم عمرنا.
0: هذا يقول ندموا انهم بطلوا البيبان حقك.
1: حفلات الزواج غالبا ما تكون بسيطه مقارنه بكثير من الدول، لكن تجمع العائله والربع واهل القريه
0: وما في غيرهم.
1: ايه من العادات ان الجميع يشارك في الحفله ويغني ويرقص رقص شعبي، ومش بس العريس والعروسه. فانتوا بامان، انت تفضل دائما العرس يكون فخم ودافع فيه فلوس وايدة، ولا تفضل العروس البسيطة؟
0: بسيطة
1: بسيطة. وانتو يلي تسمعوني مرات فهم شو تفضلون، الحفلات التقليدية البسيطة؟
0: ومدام انه هو مجتمع مترابط صغير. بالعكس، كيك وعصير،
1: كيك وعصير، وكل واحد يعطي خروف هدية.
0: ليش مو
1: هدية عرس؟ هدية عرس
0: اذبحها وتجيبها خلاص.
1: لا
0: ولا وطبخها بعد، مو فاضي.
1: لا يعطونك اياه علشان يصير عندك قطيع من الأغنام.
0: مو عندي قطيع أساسا.
1: أنت يعني من هذولا
0: القطيع؟ كل واحد عنده قطيع.
1: صح. إيه؟ العرس البسيط. أوكي، الحفلات البسيطة فيها بركة حلو، ويم البحر والهواء يداعب مقلتيك وانت الله معرس وبس وخلصنا. شو يبغي لك؟
0: نقعد على التل.
1: هي وتتكلم عن مشاعرك وحاسيسك.
0: قصصي بتقول لي ترى ما انا عايشه وياك اصلا من الطفوله.
1: صح، انا من الفريج يعني. نعرفك يعني. لا تسوي شيء ترى. شو يسمونه؟ هي عبود حمود قالوا لي عنك
0: بالكل.

0: المرأة اللي كانوا يقعدون عند راعي الدكان
1: حتى يوم رحت تصيد عارفين شو صايد
0: كل شيء ما في أسرار ما في
1: يعني
0: مجال.
1: لا تسولف معاي من الأساس
0: أحسن لك نبدأ نسوي أسرة. العائلة عندهم دايما مترابطة وايد والأجداد لهم مكانة كبيرة في تربية الأحفاد يعني اليد له دور كبير في أنه يربي حفيدة واللي في خير يتدخل من الآخر اليد عاد والأهم من هذا كله بسبب صغر المجتمع كثير منهم يحرصون على معرفة أصول العائلات عشان يتجنبون أن يتزوجون من الأقارب لأن عندهم ممنوع
1: هم عارفين أصلا
0: وطبعا طبعا من الأشياء الغريبة أن دائما يقولون أن في شعب مخفي عايش بين الصخور يطلع لما هم ينامون يعني كأن شعبين عايشين في جزيرة واحدة
1: بس
0: واحد
1: ما
0: مخفي
1: بعض.
0: بس ما يعرفون بعض واحد مخفي قالوا عنه الأجداد
1: والثاني ظاهر
0: وظاهر اللي لوادم يعرفونهم فالبحر يقدرون يقولون إن دائما البحر ياخذ لكن ما ينسالك فإن ضريت البحر البحر بيضرك إن عاملت البحر بزين ترى هو بيعاملك بأحسن ما عنده
1: لا لا أنا والبحر ربع من زمان
0: أنت ترى منسي من يومك أنت
1: خاصة وقت الغروب لعبتي
0: مع الفرنش فرايز ما أنسى قلت حق كل اللي في القرية أنك أنت تاكل
1: وعصير ديتوكس
0: كيف كيف فرنش فرايز مقلي وديتوكس يعني أنا غلطانة اللي وديتك وياي
1: طبيعة
0: زين واللي قاعد تسوي شوها
1: طبيعة
0: اللي قاعد تسوي المفروض انت الحين
1: هذا نوع من انواع الطبيعة
0: هي منصور المر يا مرحبا
1: قدحا من الشاي
0: قدحا من الشاي زين اوكي اذا دائما وابدا لو عرضوا عليكم تعيشون في مثل هذه الاماكن الجميلة هل ممكن تعيشون فيها لسنين طوال ولا انتم من الناس اللي تعودتوا على المدينه وعلى السيايير والزحمه
1: الصخب هذا لا لا انا احب
0: احس ما اقدر ملل
1: منو
0: انك تعيش في زيره
1: هذا انت انا لا
0: نفتح اذاعه هناك
1: اقول روحي
0: وانت تنشر اللحم المقدد على الحبل
1: انا بسوي لهم شو يخنه
0: ترى يعني وجهك يدل انك تسوي يخنه الله يستر لحد من أهل القرية ياكل النداء لأهل القرية
1: بالعكس كلهم في مطعمي المتواضع
0: بتسوي مطعم باب بتسوي تجارة كفاية عليك سيل من الأغنام
1: لا لا هذاك القطيع خلي
0: القطيع خلي يتكاثر
1: يتكاثر
0: يتكاثر أترياكم وأتري أجوبتكم الحلوة لو زرتم جزر فارو هل ممكن تدورون على المناظر الطبيعية ولا الأماكن المرتبطة بالقصص والأساطير

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر، كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: صراحة وايد عايبتني الأغنية
1: هذه، من الأغاني البافورية اللي يستخدمونها، تعتبر موسيقى بافورية.
0: أتخيل نفسي بين الأعشاب
1: هي،
0: وقاعد أمشي وطالع البحر وأشوف من بعيد سفينة جاية.
1: سفينة ليش؟ تيتانيك بتنقذك؟
0: لا،
1: ها،
0: عشان أخبر القرية.
1: هي تراهم ما يبغى حد ينقذهم. غرباء. أوكي
0: هي.
1: على فكرة معلومة، بس ما لاحظت أن كل القرية اللي هو خلنا نقول سقف البيوت كله لونهم أخضر كأنه حشيش. وهذا الشيء كأنه حاطين حديقة فوق بيتهم.
0: سبحان الله،
1: هذا مش يعني شيء غريب مسوينا. هذه كل الأسقف مغطاة بالعشب الطبيعي، والسبب أنه من سنين وايدة كانوا أهل فارو يستخدمون طبقات من الخشب، اللحاء اللي هو للشجر والتراب، وبعدين يزرعون فوقه عشب فيخليه يطلع على سقف البيت.
0: يا سلام.
1: المشكلة أنا قاعد أفكر والله أقول يعني الطين والها ما بيهدم البيت أو ما بي،
0: لا أنت خايفة من العروق
1: أو الرطوبة أو كذا. سبحان الله، تكنيك غريب جدا.
0: هندسة.
1: أيوة،
0: معمارية قديمة.
1: يعني كل واحد وين ما يقعد إلا ما عنده طريقة في أنه يتعايش مع المنطقة اللي
0: ساكن
1: هو
0: فيها.
1: هي. والعشب هو يسوي عازل طبيعي يدفي البيت في الشتاء ويبرد في الصيف، فعشان كذي كل القرية سقف بيوتهم من العشب الأخضر.
0: يا سلام، ولا وحتى ما أعطي منظر حلو.
1: هي طبعا عشان كذي، وأصلا لو كان في غابات وشير كبار كان شوي بينعزل عنهم الهواء أن يدخل عليهم، لكن بسبب أنه ما في غابات من كثرة الريح الموجودة ما تكونت الغابات في هذه الجزر بسبب الريح اللي جاي من المحيط الأطلسي القوية، فتخلي أن سالفة أشجار كبيرة تنمو هذا شيء وايد صعب علميا.
0: ليش؟
1: فيعتمدون دايما عن، لأنه ما يصير، يقولك ما يصير شير كبار ينمو في يكون في ريح، لازم يكون عنده تربة تمام.
0: يسوون عوازل،
1: احلف، يحاطون اليزيرة بشوب خشب
0: مثلا حفاظا على،
1: لا يدرون عنك بلدية الجزيرة.
0: يعني حلوا مشكلة الصيف بحلهم مشكلة الريح.
1: والأشجار عندهم ترى وايد قليلة، لأنهم يعتمدون بس على العشب، نباتات قصيرة، ويعتمدون على الطحالب الموجودة في البحر لا أكثر ولا أقل. والبوفن هذا اللي هو يسمونه مهرج البحر عندهم، هالطير منقار ملون ويمكن ما تلقاه في أي مكان، بس بكثرة فظيعة موجود، برغم الناس الموجودة والعايشين فيه ترى هو موجود في جزيرة فارو.
0: يا سلام.
1: ومعظم وقته ترى يطيح يعني شوي في اليابسة وشوي كذا، والتزاوج ما يرجع حق اليابسة إلا إذا يبغي ربي الصغار اللي يابهم ومن أو البيض أو كذا. كان أهل الجزيرة دايما يتسلقون المنحدرات بالحبال عشان يجمعون البيض الخاص بالبافن.
0: وين عشه؟
1: عشه يكون دايما في على الجبال، على طرف الجبال، فهم يتسلقون وهي مهنة خطيرة، بس يأخذون البيض ويأكلونه. وعليه عليه
0: مسكين يا حليلة.
1: هذه مثلا من ضمن الأشياء اللي يسوونها. والحلو الحين أن الأنفاق صارت، في أنفاق موجودة تمر تحت قاع المحيط تربط الجزر ببعضها البعض، مو بس النفق هذاك اللي يودي على جزت لور، لا
0: اللي ما وديتيني أصلا.
1: إيه ما ودي، خليتك تمشي تعاني. واحد من الأنفاق اللي تحت المحيط الأطلسي مزين بإضاءة فنية داخل النفق عشان يحسس السائق كأنه هو يسوق تحت البحر.
0: يا سلام.
1: إيه، وهم رغم أن الدولة وايد صغيرة لكن هم يحبون كرة القدم بشكل ما تتخيله.
0: تشوفي، أنا إذا وصلت تأكدي بيب قولين
1: يعني انت بصير لاعب معاهم.
0: إيه؟
1: ترى هم فازوا على منتخب وايد كبير واحتفلوا السكان وكانت معجزة بالنسبة لهم.
0: صح.
1: فإذا انت الحين أضفت لمنتخبهم إضافة، يا كريستيانو جونيور زين بحيل الله الواحد الأحد هيريكين
0: وربع
1: هالاند ما تكثر يعني راح تضيف إضافة الله يسر كما يعقونك من فوق الجبل.
0: شوفهم خالد حتى مو معترفة بقدراتي بعطيني الكرة بس عطيني
1: مروان ما نرضى تقول عن منصور
0: عطيني الكرة ما عليك والباقي
1: هي ترى يسوي هاترك انت ما
0: تدري ايه سوبر بعد هاترك
1: شو منصور هذا
0: ايه
1: منصور منصور هو منصور. ليش لازم الناس لازم تزور جزر فارو؟ لأنها وايد فيها مولات تخيل على هالأكشن كله لكن يعني يقدرون يقولون أن المولات الخاصة فيهم مولات طبيعية مو مول مول صدقي ولكن هو مول الطبيعة
0: يعني شنط شاذيت لا
1: ما في يعني ضرب
0: حدت من خوص
1: بس ما وتيلس عاد وتمقل في الطبيعة كنت بس هل في مول ما في مولات يسمونها مولات الطبيعة فقط أيوة
0: يعني دكاكين
1: هي ما في أي دكاكين الطبيعة اللي عندهم يسمونها مول الطبيعة أنك أنت طالع البحر وطالع الأعشاب وطالع الطحال بس هاي مولاتهم
0: يعني أضرب الشيرة هاي الصغيرة طلع لي مثلا عصير
1: مثلا وعندهم ترى نباتات وعندهم يعني الحلو في الموضوع أن الطبيعة هذه بسبت الجو الجميل اللي عندهم 24 ساعة صوت أمطار شلالات صياح الطيور أمواج البحر
0: حلو
1: وأحيانا يصير هدوء تام يخوف اللي في الجزيرة كلهم
0: الله
1: أنتوا تقدرون تقعدون في أماكن بس فيها طبيعة ما تملون ولا تحبون الأماكن كلها سواق وسوالف والسوق اللي كلش ما يسكر
0: طبيعة
1: صدق
0: أنا طبيعة والله
1: حز منصور ما تعرف تسولف يعني أبتك الحين متضايقة
0: يعني أنت ما تخليني أتمقل في الطبيعة
1: زين تتمقل بس سولف معاه يعني
0: توديني عند ضباب وريح وزلقة وطقس بالضارب
1: علشان تحس بالمآسي
0: شو هالمآسي لي وتقولي ليش ما تسولف ليش أسولف ولا انتبه ولا شو أسوي
1: انت انا بنتبه لك انت سولف
0: يلا يا مطالع تحط الطحالب في البشره
1: وين ايه على فكره طحالب بشره شغل عدل ترى هي عرفت تضبط الامور
0: يا سبحان الله حتى الصالونات بالطبيعه
1: مثلا
0: ما بغرق وجهك طين
1: علشان ارد 10 سنوات ريوس
0: اي والله
1: طبعا بما ان لازم نرجع ونروح لوين خلاص. نرجع لبلادنا
0: ايه طبعا
1: بلاد
0: ايه اخ على هالرحلة هذه يا بدور
1: هي.
0: صراحة
1: هي.
0: ولا غلطة انتهت عبد الله سلتين رطب بعدين تفاهم
1: ايوة المفروض يعني منصور
0: انت وين يا متأخرة خلاص احنا ردينا
1: وين توها هي
0: اي توها هي
1: لا حبتي نزلنا عم بطلب جوس
0: ايه جوس وتشيكن اور بيف
1: وقول لها نبي سيفونير
0: منو
1: سيفونير مال جزيرة فارو
0: هي سيبوني
1: اي سيبوني فبما ان خلاص على وشك هبوط الطائرة لهذا المكان الجميل والرائع اللي زرناه جزر فارو تعلمنا أن أجمل الأماكن في العالم مو دائما أكثرها ازدحاما بل ممكن تكون قرية صغيرة يلفها الضباب يحرسها البحر وتحكي كل صخرة فيها
0: صح.
1: قصة سواء كان صدقية ولا كانت خرافات
0: أكيد واستمتعنا معاكم في هذه الرحلة
1: الفريق.
0: اللي امتدت من الساعة 1 لين الساعة 4 ولكن إن شاء الله يوم الاثنين الجاي سفرة جديدة
1: إن شاء الله
0: ورحلة جديدة ومغامرات حلوة وإن شاء الله بتستمتعون معانا مثل ما استمتعنا الحين معاكم وشكرا للي وصلوا الحين نقولهم تريونا يوم الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات الفريج تقبلوا تحيات بدور المرزوقي قائد الرحلة وأنا المغامر البطل المغوار منصور الغساني نشوفكم على خير
1: ودعت الله
0: مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

عيبات كلامية عيال اسمع اللي بعدها. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: بادري كان عندي وبس ما عارف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
4: من الاثنين لين الخميس.
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

معلم الحب كلمات معالي الدكتور مانع سيد العتيبة، ألحان علي كانو، غناء أريام.

إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. معلم الحب، كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، ألحان علي كانو.

كلمات معالي الدكتور مانع سويد العتيبة، الحان علي كانو، إمارات FM تسمع وكأنك

0: معلم الحب غنى أريام.
1: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا, أهلاً وسهلاً.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسومين اتحاديين بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بدرجة وكيل وزارة، وتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا في شأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر.
6: هذا البرنامج برعاية.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19

0: من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

يا مرحبا وسهلا وحي الله متابعين ومستمعين وأصدقاء أوفياء لهذه الإذاعة إمارات اف ام، حياكم الله وحي الله كل من راح يستمتع في برنامج أكلك الصيف. تنورونا وتشرفونا أكيد بمتابعتكم على تردداتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجمل التفاعل دائما بكومنتاتكم الحلوة على التيك توك على إمارات اف ام. عاد اليوم أبو حماس يكون مختلف، أبو طاقة حلوة منكم بما أن اليوم الخميس

أبغى أشوف حماس الخميس، أبغى أشوف تفاعل الخميس، وأبغى أحلى مستمعين في أكلك الصيف. هذه أجمل تحية مني، إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: يا سلام.
2: وينكم؟

0: وين؟
1: يلا بس خلاص.
2: كليك في الصيف.
3: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية. كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

شوفوا، علشان نكون متفقين وواضحين ومفهومين وعارفين بأن أنا لكل اللي علي أحط لكم الأغاني اللي تربشكم والأغاني اللي تي على مودكم والمطلوب منكم تتفاعلون وترتبشون وتشلون اللايف شل. يعني أول كل يكون موجود عبسي، والله العظيم حطيت لك أغنيتك بس أنت اللي ما كنت موجود، وحطيت لك من الفرحة خالد عبد الرحمن يومها، أتوقع كان يوم الثلاثة. أف أم تحية لكم، يا مرحبا بكم أحمد، أهلا وسهلا. أم أي أم تحياتي لك. راشد يا مرحبا، شو الأغنية أف أم؟ إذا حطيت لك إياها عبسي، إذا كانوا موجودين من اللي كانوا، عمر حطيت، عمر تحياتي لك وانت كنت موجود وسمعت الأغنية صح عمر؟ أنت غير الناس عندي، راشد الماجد إن شاء

شو بعد من الأغاني؟ شو كلي أفهم؟ ما فهمت نو يغني تايجو مسا النور. لندن ترد الروح أتوقع هذه فؤاد عبد الواحد مع راشد الماجد صح؟ أي 77 حياك الله متصوع أيضا. كانت طالبة AM أغنية واخترت لها أغنية وإن شاء الله أني خلال فترة البرنامج راح أسمعكم إياها. شذا حياك الله كل اللي موجودين في التيك توك. أنا مسي عليكم الخير واللي يسمعونا في السيارة بعد مساكم ورد وتيوننا أكيد على التيك توك ونسولف ونتكلم وفي أشياء حلوة راح نروح لها وراح نسولف عنها بما فيها أكيد أبرز المهرجانات اللي تقام في العاصمة أبوظبي وتحديدا في الظفرة في مهرجان لول الرطب 2026 بنسخته الأكبر وفي دورته 22 النسخة الأجمل والأكبر. صالح تحياتي لك وإن شاء الله راح تكون لنا رسائل من هناك مع زملائنا أكيد الموجودين في طبعا مهرجان لي وللرطب. أنتوا خلوكم بس على الموجة الصح وكل شيء راح تحصلونه وراح نكون معاكم في هذه الأمسية الجميلة.

0: حياكم الله مع أكبر المهرجانات اللي تقام في طبعا الظفرة والتي تحظى بها كل محاضر اللي هو معنا على الهواء مباشرة زميلنا يوسف الحمادي اللي راح ينقل لنا بداية وأولى رسائل هذا المهرجان. مساء الخير وحياك الله يا يوسف.
1: مساء النور والسرور بدور، أرحب فيك من قلب ليوة النابضة بالرطب. مساء السعادة ومساء الجمال يا بدور، نحن متواجدين حاليا في مهرجان ليوة الرطب اللي انطلق بتاريخ 14 يوليو وراح يمتد أكيد إلى تاريخ 23 يوليو 2026 في مدينة ليوة في الظفرة. الأجواء جدا جميلة و خلنا نقول ان في جوائز كثيره اكيد موجوده في مهرجان ليوة للرطب.

0: نعم اكيد بدور انا ترياج انتي ومنصور غساني وعلي المسافر مؤيد وفا بالوعد مؤيد حمزه ومتواجد في مهرجان ليوة واكيد انا اترياكم انكم تحضرون مهرجان ليوة للرطب علشان نستمتع لان مهرجان ليوة للرطب هو مش فقط مهرجان للرطب هو اكثر من ذلك بكثير ويمتد لاشياء كثيره جهات حكوميه مشاركه جهات خاصه مشاركه كثير من المشاريع الوطنية والشبابية أيضا موجودة نعم. عدد المسابقات اللي موجودة في مهرجان ليوة للرطب 2026 23 مسابقة و295 جائزة وجوائز تتجاوز 8 ملايين درهم يا بدور وأجواء عائلية تحتفي بالنخلة وفي الدورة 22 راح نشوف احتفالية جميلة أكيد تحتفل بالنخلة تكلمنا أكيد عن عدد الجوائز وعن قيمتها أركان المهرجان يتكون المهرجان من سوق الرطب والمنتجات الزراعية محاضرات وورش توعوية ركن للتراث وسوق تراثي أيضا والفنون الشعبية وأكيد في عام الأسرة ركن الأسرة متواجد وبقوة 23 مسابقة اللي تكلمنا عنها يا بدور تتكون من 3 مسابقات للمزرعة النموذجية نعم. 7 مسابقات للفواكه و11 مسابقة لمزاينة الرطب أيضا إبداع من جذر النخلة وأنا عارف أنك أنت تحبين ومتعلقة كثير بقصة النخلة يا بدور
1: نعم
0: أكيد أيضا أجمل مخرافة رطب وهذه ترجعنا وايد لآبائنا وأجدادنا وعن نحن لما نتكلم عن المخرافة وأن المخرافة أيضا تتكون من النخلة نفسها أيضا الجديد هذا العام مسابقة خرايف البيت خليني أشرح لك شو هي خرايف البيت هي مبادرة نوعية تحيي علاقة الأسرة بالنخلة وتشجع على زراعتها في المنازل رمزا للكرم والعطاء وارتباط الإماراتي بأرضه سؤال يتبادر في ذهن المستمع حاليا ما هو مهرجان ليوة للرطب مهرجان ليوة للرطب هو احتفاء سنوي بشجرة النخيل اللي تمتد لأكثر من 22 عام تجسد إرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اللي جعل من النخلة رمزا للعطاء والتنمية ويدعم المزارع الإماراتي وجودة الرطب المحلي تكلمنا عن الموعد والمكان ولكن خلونا نذكر أو بدور خلينا نذكر مستمعينا بأن من 14 إلى 23 يوليو 2026 في مدينة ليوة في المنطقة أو منطقة الظفرة في أبوظبي بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث راح يتواجد مهرجان ليوة للرطب 2026 وراح يفتح أبوابه من الساعة 4 عصرا إلى 10 مساء وأكيد نحن نترياكم نسألكم أسئلة وتأخذون جوائزكم أيضا المشاركين والمتسابقين في مهرجان ليوة للرطب ينتظرون المهرجان سنة بعد سنة علشان يحتفلون ويدخلون المسابقات اللي تكون موجودة من خلال هيئة التراث في مهرجان ليوة للرطب
1: نعم تفضل يوسف
0: بدور أنا خلصت من تعريف بسيط جدا للمهرجان المهرجان أكبر من هذا أكيد بكثير ولكن حبيت أوصل للمستمع ما هو مهرجان ليوة للرطب 2026 ولكن الدعوة ما زالت مستمرة لك ولمنصور الغساني ولعلي المسافر ولجميع مستمعينا إن يكونون موجودين في مهرجان ليوة للرطب ويستمتعون بما هو أكثر من مهرجان رطب قوي يعني حقيقة بدور
1: نعم.
0: أكبر من مهرجان رطب
1: فعلا هي بعد أيضا أضيف على كلامك بأنها النسخة الأكبر وفي دورة 22 لمهرجان ليوة للرطب إن شاء الله راح أرجع لك برسالة ثانية يوسف الحمادي من مهرجان ليوة للرطب 2026 في رسائل قادمة خلال البرنامج شكرا يوسف
0: شكرا لك بدور، واكيد مفاجاتي للحين مستمره، ومفاجات مهرجان ليوة للرطب راح تكون مستمره من خلال طلعاتي. في كل طلعه راح نروح لمفاجاه جديده
1: ان شاء الله. شكرا لك اكيد زميلنا يوسف الحمادي من مهرجان ليوة للرطب 2026، واكيد راح نرجع معاكم بعد هذا الفاصل.

0: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

0: حياكم الله ويا مرحبا الساعة مستمعين عبر أثير إمارات اف ام وبرنامجك لك الصيف. تحياتي لكل الموجودين على التيك توك. عمر يسعد لي مساك. أحمد مرحبا وسهلا. خربشات من وقدك عادة. إنزين خلونا نروح معاكم لفعاليات الصيف وخلوني أسولف لكم شوية عن متحف العين اللي يطلق برنامج الصيف بتجارب تراثية كثيرة. ياد حياك الله ويا مرحبا فيك. متحف العين مستمعينا كشف عن برنامج الصيفي بمجموعة تجارب تعليمية مصممة لإلهام الزوار من مختلف الأعمار من خلال أكيد يعني تعليم تفاعلي إبداع استكشاف التراث، ومن خلال أكيد الورش، من خلال ترسيخ برنامج هذا يرسخ على أن دائما وأبدا المتحف يكون وجهة تفاعلية للعائلات والأطفال. الصقر حياك الله. بلقيس يا مرحبا. إنسان حر حياك الله. طبعا العديد من العروض الحية موجودة في متحف العين، العديد من التجارب الشاملة، وهناك أيضا فرص تعلم متكاملة تجسد ثراء التراث الإماراتي والثقافي لدولة الإمارات. طلال يا مرحبا وسهلا. أيام باك أهلا. أم زايد تحياتي لك. أحمد ما فهمت ليش الحين تباني أحط يعني موسيقى كلاسيك. احنا متحمسين وشادينها من أول البرنامج ومستمعينا دايما متواجدين ومتفاعلين. حيا الله كل من يسمع الإذاعة ويسمع أكيد صوت وصورة من خلال التك تك. شيخ الفلاسي بنورك وبتواجدك.
1: مساء الخير. لو

0: منش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: نعيمي حياك الله يا أخوي. الأغنية اللي كانت على الهواء اسمها أزعل للفنان حسين الجسمي. سماح نور نورك، يا مرحبا بك. سعود حياك الله. AOM شكرا. بعثرت حروف، يسعد لي مساج. العفو يا النعيمي، العفو. انزين نروح للحدث اللي صار البارحة ولا وينهم متابعي المونديال؟ معاذ يا مرحبا، شكرا النعيمي، شكرا. نروح يلا شيخ الفلاسي. اوكي تحياتي لك. احمد مجهزت لك يارا صدفة. مريم مرحبا بك. عقيل تحية واهلا وسهلا. راعي الشور مرحبا. يلا جاهزين ولا اسعد يقول لو سمحتي لا تذكريني باللي صار البارحة. لا شكلي اللي موجودين كلهم. ولد صلالة حياك الله. عليكم السلام والرحمة. ليش سعود؟ ليش خبرني؟ ليش؟ عطني سبب واحد يخليني ما أذكر باللي صار البارحة، وأنا إذا سببك أقنعني راح أجل الفقرة اللي بعدها. يعني راح أجل فقرة من المونديال للي بعدها. مريم شكرا. شخص واحد خلى العالم كله. عمر تحياتي لك. أسباب مو بسبب. سعود عندك أسباب تخلينا أن نحن أبدا ما نتكلم عن اللي صار البارحة؟ أنا يوم بأتكلم عن البارحة ما راح أتكلم باللي صار، لأن اللي صار صار وراحت. أوكي؟ أحمد يقول مو بعيب إنك كأس العالم.

0: انزين خلونا طيب ان شاء الله استاذ. خلونا نروح لي طبعا خلونا نروح لزميلنا يوسف الحمادي ورسائل مثل ما مختلفة جديدة حلوة وتفاصيل أحلى عن الحدث لمهرجان لوا للرطب 2026. حياك الله يوسف وتفضل.
1: مساء الخير من جديد بدور. بداية قولي لأحمد اللي مش عاجبنا كاس العالم، نحن كلنا مش عاجبنا أن كاس العالم بينتهي، كنا نتمنى أن يمتد لأيام أكثر. أكيد بدور
0: بالضبط،
1: وانتي ما خفيها يعني بين السطور، خلي بين السطور
0: زين.
1: بما أن علي المسافر مستانس في كاس العالم فنحن مستانسين،
0: هذا أهم شيء.
1: أكيد
0: تفضل
1: بدور. أكثر ما يميز مهرجان ليوا للرطب،
0: نعم
1: خليني أوصف لك إياها بطريقة جميلة، اللي هي الناس اللي موجودة القائمين على مهرجان ليوا للرطب،
0: نعم.
1: بحفاوة الاستقبال، بكرم الضيافة، ودائما نحن متعودين على أهل ليوا ومدينة ليوا بالكرم والضيافة. أكيد
0: نعم.
1: يسعدني في هذه اللحظات أني أستضيف سعادة مبارك المنصوري، مدير مسابقة مزاينة الرطب. مساء الخير سعادتك.
2: الله يمسيك بالخير ويمسي السادة المستمعين بكل خير.
1: في البداية لو تكلمني عن مسابقة الرطب وكيف معاييرها وتنظيمها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا نحييكم ونحيي إذاعتكم وتغطيتكم لهذا المهرجان. المهرجان يعتبر من أهم المهرجانات الخاصة بقطاع النخيل، وأيضا بالإضافة إلى أنه مهرجان تراثي فيه الكثير من الفعاليات الثقافية والتراثية. طبعا نحن في مجال الرطب عندنا مجموعة من المسابقات، طبعا تشمل الرطب بأنواعه وتشمل أيضا الفواكه والحمضيات، وأيضا عندنا المزرعة النموذجية. وطبعا إذا دخلنا إلى تفاصيل الأشواط، عندنا طبعا أشواط خاصة بالرطب الأصناف الفردية، ونتكلم عن الخلاص والشيشي والزاملي والفرض والدباس والخنيزي والشيشي. كل هذه الأصناف طبعا من الأصناف المهمة والرائجة في السوق، وأيضا من الأصناف المهمة في مرحلة

0: التمور. عندنا كذلك شوط خاص بسلة فاكهة الدار. عندنا كذلك شوط خاص السنة لأول مرة يتم إضافته شوط خاص باللي هو خرايف البيت، وهني نركز على الحديقة المنزلية وعلى مكوناتها وعلى النخل اللي موجود فيها، وطبعا ندعم اللي هو التحسين من زراعة النخيل ذات الجودة العالية في الحدائق المنزلية، لأن في نهاية المطاف الناس قاعدة تصرف عليها مياه ومدخلات زراعية. عندنا أيضا فيما يخص موضوع الفواكه، عندنا سلة فواكه الدار، وعندنا أيضا شوط خاص بالليمون المحلي والمستورد، وشوط خاص أو شوطين خاص بالمانجا المستورد والمحلي، وعندنا أيضا أشواط خاصة بالتين الأصفر والأحمر. كل هذه طبعا الأشواط تعتبر دعم للمزارعين، وكذلك دعم للمتميزين منهم والناس اللي أبدعوا واجتهدوا في مزارعهم وأصبحوا رواد في مجال الإنتاج وفي مجال التميز الزراعي.
1: أنا في معلومة أعطاني إياها مؤيد حمزة، مشكورا طبعا، بأنك أنت كنت حاضر مهرجان الرطب من النسخة الأولى إلى النسخة 22، وإن شاء الله نشوفك في النسخ القادمة أكيد. كلمني عن التطورات اللي صارت، لأن نحن شفنا تطورات كبيرة جدا في مهرجان ليوة للرطب، وخصوصا بأن في كل سنة يتم إضافة مسابقة جديدة، ركن جديد، فعالية جديدة.
0: البدايات كانت متواضعة جدا، كانت عبارة عن مبادرة من مجموعة من المزارعين اجتمعوا وحبوا أنهم يحيون التراث اللي القديم في اللي هو فوائل التمر والتنافس في أفضل الإنتاج، وطبعا رحمة الله عليه هذا على نهج والدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه، كان يحب التميز في الإنتاج وكان يكافئ الناس المتميزين، وهذا اللي سبب رئيسي في جعل المزارعين أنهم يهتمون بمزارعهم ويتميزون ويقتنون أفضل الأصناف. كانت البدايات في 2004 وكانت متواضعة جدا، وكانت عبارة عن صنفين من الرطب، الخلاص والدباس، إلى أن طبعا حظى المهرجان برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ منصور الله يحفظه ويطول عمره، وانتقل المهرجان نقلة نوعية وكبيرة جدا. بدأ طبعا يدخل اللي هو المسابقات جديدة، بدأت المسابقات تشمل يعني مساحات شاسعة من القطاع الزراعي، سواء كان المساحات الخاصة بالفاكهة أو بالرطب أو بالحمضيات أو بغيرها من أنواع الإنتاج الزراعي، وإلى أن وصلنا ما وصلنا إليه اليوم الحمد لله. المهرجان يغطي كل مدن الدولة بمسابقاته وبفعالياته، وأصبحنا نستقبل العديد من الزائرين ومن المستمتعين بأجواء المهرجان وبأجواء الرطب والإنتاج المحلي المتميز.
1: سعادة مبارك المنصوري مدير مسابقة مزاينة الرطب، نحن سعيدين جدا بحرصك الدائم على شاشات التلفزيون وأيضا على الراديو في جميع الفعاليات وجميع المهرجانات بتواجدك الدائم لتوضيح معايير المسابقات وتوضيح المسابقة نفسها، وأكيد نحن شاهدناك في كثير من المهرجانات والفعاليات، شكرا لك. ولكن نحن راح نرجع أكيد لزميلتنا بدور أحمد في الاستديو، وأكيد بدور نحن مستمرين في مهرجان ليوة للرطب في طلعاتنا القادمة. شكرا لك بدور.
2: شكرا لك أكيد يوسف الحمادي، وشكرا لضيفك الكريم سعادة مبارك القصيلي المنصوري، وأيضا مستمرين معكم مستمعينا في تغطيات قادمة من خلال سياق البرنامج، لكن أكيد راح أروح معكم لموجز، وأيضا قبل دقات الساعة وفاصل وارجع لكم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. من جهتها أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم. كثفت الولايات المتحدة ضرباتها التي استهدفت إيران فجر اليوم مستهدفة مواقع أبعد شمالاً، كما أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة اتهمتها بمحاولة كسر الحصار البحري المفروض على إيران. أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكسيث اليوم بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: والله يا شيخة أنا اللي مستمتع بتواجدكم وتواصلكم وانتو وين خبرونا. ايتو مساء الخير حياك الله بنت بينونة يا مرحبا عمر أهلا وسهلا شكرا شكرا أحمد. خلونا نروح من المونديال بما أنكم جاهزين وتبون نسولف في اللي صار البارحة. لا بنسولف عن قصة جميلة وحلوة يمكن البعض فيكم تابع هذه القصة والبعض راح يسمعها لأول مرة. كنجا عليك السلام والرحمة. شوفوا في مشهد جدا جميل يجمع بين صدفة وبين تاريخ. ليش أنا أحمد اخترت هذا الموضوع الحين أسولف لك فيه؟ لأنه يركب بعد مع الأغنية، يعني الأغنية اللي أنت طالب منها الصدفة، واليوم في مشهد وايد حلو يجمع بين الصدفة والتاريخ. اليوم في نهائي كأس العالم 2026 أسطورتين راح يتلاقوا.

يلتقون بأعمارهم بعقدين، وراح تتلاقى مسيرتهم. قبل 19 عام كانوا في لقطة إنسانية ما صدقها العالم ولن يصدقها إلا لما شافها بالصور. تخيلوا معاي القصة. في عام 2007 وخلال فعالية خيرية نظمها نادي برشلونة، في مصور اسمه جوان التقط صورة للنجم الأرجنتيني ميسي البالغ من عمره 39 عام وهو يحمل طفل رضيع. في مشهد الكل شافه أنه مشهد عابر ما حد التفت له وايد، لكن الزمن كشف أنه كان تأسيس لإحدى أغرب مواعيد كرة القدم، يوم يقول لك الكرة أشياء غريبة. الصورة أثارت جدل وايد واسع بعد ما تداولوها. رفض الكثير أن يصدق أن هذه الصورة تجمع ميسي بنجم أسبانيا الحالي بلايمين يامال. وطبعا يعني تخيل معاي الصدفة، تخيل معاي الغرابة، تخيل معاي الأشياء الجميلة. أحمد أبدا مش كريستيانو، لا، هي جمعت بين ميسي وبين يامال نجم أسبانيا، واللي نشر فيها والد يامال طبعا يعني هذه الصورة وسمح صرح فيها وسمح بأنها تنتشر. الصورة هذه كانت على الإنستغرام وتم التعليق فيها ببداية أسطوريتين إن شاء الله إن شاء الله. اليوم وبعد قرابة عقدين من هذه الصورة، اللقاء يتجدد على أرض الملعب هذه المرة، ويلتقي فيها الأرجنتين مع إسبانيا الباحث عن ثاني نجماتها. المواجهة راح تحمل العديد من طياتها. قصة بدت بالطفل اللي كان يشيله ميسي، واليوم بانتهاء الموسيقى هذه راح تشوفون يعني اعتاب المجد العالمي اللي راح يلتقي فيه الارجنتين مع اسبانيا. اتوقع اذا واحد فيكم كان مكان هذه الصوره والتقى شخصيا بهذا النجم ميسي في مباراه، تتوقعون كيف راح يكون الاحساس؟ كيف راح يكون الشعور وقتها؟ كيف؟

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

من القلب. خلني أقول لك شيء كثير يمكن كثير يحسون فيه، لكن قليل جدا من يعترف في هذا الشيء. لما تشوف شخص في نفس مجالك ينجح ويحصل فرص ويكبر اسمه ويمكن يوصل لمكان أنت تتمنى تكون فيه، أول شعور بتحس به الغيرة. وعلى فكرة الغيرة بحد ذاتها مش عيب، لكن العيب انك انت تخليها توقفك، العيب انك انت تحولك لشخص ينتظر ان الناجح يطيح. اسأل نفسك دايما ليش اذا شفت زميل من زملائي ناجح انا اتضايق النجاحة؟ يمكن ما أعرف، بس أتوقع ذكرك بحلمك اللي أنت أجلته، ويمكن لأنه أثبت أن الشيء اللي تقول عنه مستحيل وما يصير صار، ويمكن لأنه اشتغل في الوقت اللي أنت كنت تنتظر فيه بين قوسين الظروف علشان تتحسن. وللعلم الغيرة لها طريقتين. الطريق الأول يخليك تراقب الناس وتنتقدهم وتعد إنجازاتهم وتنسى حياتك، والطريق الثاني يخليك تقول إذا هو قدر أنا بعد أقدر. يمكن مش بنفس الطريق، لكن بنفس الوقت بنفس الأسرار اللي أنا أملكها. أكبر خسارة مو إن غيرك يسبك، أكبر خسارة إنك تضيع سنوات وإنت تقارن نفسك في هالزميل بدل ما تبني نفسك أنت. تخيل معاي لو كل دقيقة تقضيها في إنك تراقب نجاح غيرك هي دقيقة انسرقت من نجاحك أنت. خل غيرتك تصير لك وقود، مش حسد ولا حقد. إذا شفت أحد نجح لا تسأل ليش هو ينجح وأنا لا، اسأل شو اللي أقدر أني أنا أتعلم منه. دائما تأكد بأن نجاح غيرك مش يعني أن أنت إنسان فاشل. الفرص في الدنيا وايد كبيرة وتروح لأكثر من شخص. في النهاية إذا حسيت بالغيرة لا تكره نفسك عزيزي، واجه الشعور، افهم سببه وحوله لحركة، اشتغل أكثر، تعلم أكثر، واصبر أكثر، ويوم من الأيام صدقني راح يشوف الشخص هذا نجاحك ويحس بنفس الشعور اللي انت كنت تحسه. بس الفرق انك وصلت لانك ما وصلت لانك كنت تراقب الناس، لكن انت وصلت اكيد لانك انسان وشخص تشتغل على نفسك. والنجاح مكتوب للكل، بس اللي يسعى له يكون نجاحه نجاح الغيره والنفسه.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
4: ريم الكعبي مساء الخير وحياك الله، قلب ظبي عليك السلام والرحمة. بو خليفة تحياتي لك يا أخوي، لا هذا ولا هذا. تحية لك ويا مرحبا بك. نخليهم حاضر لي وأكيد مستمرين معكم مستمعين في تغطية خاصة استثنائية لإذاعة إمارات FM مع زملائنا أكيد المتواجدين في مهرجان ليوة للرطب 2026، وفي دورته 22 هي النسخة الأكبر من حيث عدد الجوائز، عدد المسابقات. وأيضا الجديد في هذا المهرجان راح يكون معنا وبيخبرنا عنه زميلنا يوسف الحمادي. حياك الله يا يوسف، يا مرحبا بك وتفضل.
5: مساء الخير من جديد بدور، امسي عليك وعلى جميع مستمعين احلى اذاعه امارات FM وين ما كانوا يسمعونا.
4: حياك
5: من الاشياء
4: الله.
5: الجميله والطريفه اللي شفتها في مهرجان ليوة للرطب 2026 بان في اشخاص يسالون عن مذيعه مفقوده من الراديو وباسمها بدور أحمد، فمعاك على الخط بدور حمدة راشد المزروعي، أول نحالة في منطقة الظفرة وصاحبة محل عشب بينونة العسل والتمور، بتسلم عليك قبل ما نخوض وياها حوارنا الجميل.
4: والله يا مرحبا بحمدة، حياك الله يا حمدة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليك
6: السلام. بدور أحمد شحالك، عساك بخير.
4: خير الله يسلمك.
6: أنا طبعا معجبينك
4: حبيبتي.
5: بدور على فكرة هي تشوفك لايف على تيك توك.
4: يا مرحبا
6: بها. مهرجان مفتقدينك جدا.
4: حبيبتي عسى ما تفقدين غالي يا ربي.
6: يا مرحبا سعد.
4: خبرينا حمدة عن مشاركتك هذا العام، يمكن أنت من الناس اللي أيضا تشارك دائما وأبدا في مهرجانات الظفرة بشكل عام، سواء كان في المدينة مدينة زايد أو في ليوة. خبرينا عن مشاركتك هالسنة في مهرجان ليوة للرطب.
6: بدور أنا مشاركتي السنة شوي مختلفة، لأن أنا قبل كنت أشارك مع اللجنة كخبير تراثي في الجناح الخاص بالهيئة بالحرفيات والمسابقات. نعم
4: صحيح.
6: حاليا طبعا أنا انطلقت في مشروعي اللي هو عشب بينونة العسل والتمور. المشروع هذا الحين يعني ماخذ جل اهتمامي، لأن اعتبره مشروع التقاعد يعني والتسليم.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
6: الله يسلمك. فالحمد لله يعني أنشأت منحل في ليوة في المزرعة، وأنا أقلع حسب المواسم في مناطق الدولة المختلفة، من الإمارات الشمالية لين الساحل لين مرفة. الحمد لله الأمور طيبة.
4: نعم.
6: والإنتاج جميل فاق توقعاتي صراحة.
4: نعم، خبريني عن أنواع العسل الموجود عندك حمدة.
6: بالنسبة لأنواع العسل طبعا مثل ما أنت عارفة، العسل الإماراتي التقليدي قبل كان يقتصر على عسل السمر والسدر والغاف أحيانا، بس الحين الحمد لله يعني طلعت أصناف جديدة في مجال العسل في دولة الإمارات, والدولة غنية الحمد لله بتنوع البيولوجي والغطاء النباتي فيها. فعندنا مثلا عسل الهرم, عندنا عسل القرم, عندنا عسل الغاف الحمد لله فاز في مهرجان عجمان بالمركز الثالث في العسل المتبلور, اللهم لك الحمد والشكر. وعندنا العسل التقليدي اللي هو عسل السمر والسدر متواجد عندنا في المحل.
4: نعم
5: بدور أعتقد أنت مستانسة أن المقابلة عن بعد صح؟
4: جدا
5: وهي وحمدة مستانسة ان هي تشوفك عن طريق التيك توك ومستمتعة للأمانة. الله يسعدها دائما. تبين تكملين مقابلتك معاها مستانسة؟
4: لا كنت بسألك, اول شيء انا اشكرها اكيد حمدة المزروعي واتمنى لها كل التوفيق, لكن ابي اسألك يوسف عن الاصوات اللي موجودة عندك, اتوقع في فعالية على المسرح او شيء؟
5: فمثل ما ذكرت في أول طلعة بأن الفعاليات في مهرجان ليوة الرطب مستمرة بشكل جدا كبير, وعلى مدار الأوقات اللي يكون مهرجان ليوة مفتوح للزوار. تعرفين الفعاليات هي تكون دائما تخص الرطب وتخص الجهات المشاركة.

0: لتقديم التوعية، أيضا تقديم الجوائز، وأيضا أكيد مسابقة مزاينة الرطب هي اللي تكون المسابقة الأكبر. بما أن حمدة معنا، خلني أسألها سؤال، بما أنها هي تشوفك عن طريق التيك توك، ونوجه لك تحية نحن عن بعد، أنا وحمدة أيضا وجميع مستمعين إمارات FM. حمدة، لو أنت تكلمتي عن أنك أنت أول نحالة في دولة الإمارات.
1: عزيزي، أنا مش أول نحالة في دولة الإمارات، الحمد لله، يعني في مجموعة كبيرة من النحالات في الدولة، ولكن في منطقة الضفرة بالذات ما كان في نحالات، ويعني أنا أول من اقتحم هالمجال الحمد لله، ولي الفخر فيه، والحين قاعدة أحاول أجذب خواتي أني أدربهن، ويبدأ يعني تربية النحل الممتعة. صحيح شاقة نوعا ما، ولكن في نفس الوقت لها أثر نفسي على الشخص، بحيث أنها هي تمتص كل التوتر اللي ممكن قاعدين نعيشه نحن الحين في الوقت الحالي. فمجرد أنك أنت تقضي ساعتين إلى ثلاث ساعات في المنحل، هذه بروحها متعة خاصة، يعني أتمنى الكل يجربها.
0: أكيد. أخيرا، مهرجان لي ولا الرطب، كيف تشوفينا في هذه النسخة؟
1: والله أنا يمكن خبرتي في المهرجان تفوق 17 سنة، فالحمد لله، يعني أشوف التطور من سنة لسنة قاعد أنه يفاجئنا وفوق يعني توقعات الجمهور. التنوع صار مش بس في الجوائز وفي الفعاليات اللي تصير، إلا حتى في أنه يعني المشاريع اللي كانت بدايتها في المهرجانات السابقة، الحين اللهم لك الحمد والشكر صارت من المشاريع المتميزة، واللي تنافس على مستوى عالي يعني من التنافسية وجودة الخدمة والبضائع المعروضة، شيء جميل جدا. وأنا لما أمر صراحة في ممرات الخيمة المهرجان أحس بالفخر، يعني أنه واصلين لهاي المرحلة.
0: والله أنا اللي سعيد وأحس بالفخر بشكل كبير. ليش؟ لأن حمدة راشد المزروعي وحدة من كبار المواطنات اللي نشوفها بعباتها ببرقحها الجميل، تقدم أفضل المنتجات من الرطب، من التمور، من العسل، من التوعية. اللي أنا شفتك مع أحد الزباين وانت تكلمين عن كيف يقدر، يعني شو تشرحين عن العسل وعن جودة العسل، وأن هذا العسل ما في عسل هذا جيد وهذا مش جيد، كل واحد له استخدامات متعددة. نحن أكيد شاكرين لك كل ما تقدمينه في مهرجان ليوا ومشاركتك.
1: شكرا لكم ولإمارات FM والأختي بدور أحمد وكل القائمين على هذه القناة الجميلة، اللي يعني لها مكانة خاصة في نفوس سكان الإمارات، سواء مواطنين أو غير مواطنين. فهاي القناة جميلة جدا صراحة، أتمنى لكم التوفيق والسداد، والله يسر أموركم ووفقكم، وسعيدين
0: بهاللقاء. الله، أجمل دعوة والله.
2: أكيد أجمل.
0: لا، وخلينا أرجع على نقطة بدور أخيرا قبل ما أسلمك الصوت. في البداية قالت لي منو معك في الاستديو بدور؟ قلت لها ايوه بدور. قالت لي خلاص انا طالعه معاك. قلت خلاص انا الماركتنج عندي بس بدور. يعطيك العافيه بدور. نحن سعيدين جدا جدا جدا بالاجواء الجميله والرائعه اللي نشوفها في مهرجان لي ولا رطب. شكرا لكل القائمين على المهرجان، واكيد نحن ما زلنا متواجدين معك بدور. متى ما خاطرك تروحين لمهرجان لي ولا رطب، قولي يوسف الحمادي، بكون معاك إن شاء الله بالصوت على طول.
2: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أكيد لك زميلنا يوسف الحمادي، شكرا أكيد أيضا لحمد راشد المزروعي، شكرا لكل المتواجدين، وشكرا أيضا المستمعين اللي دائما وأبدا يتفاعلون معنا بكل رسالة من رسائل. طبعا مهرجان لي ولا رطب 2026، وأكيد لنا عودة حلوة جميلة تفاعلية رائعة عبر برنامج كليك الصيف، لكن بعد الفاصل.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

مستمعينا اصطحبوا العائلة لمنطقة مشجعي كاس العالم في الريم مول، تنفقون 200 درهم إماراتي حتى تاريخ 19 يوليو، يعني يوم الأحد راح يكون آخر يوم، وراح تستمتعون أكيد بتحديات المهارات التفاعلية، الملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. عندكم بعدين تقدرون تكملون بطاقة التحدي للدخول في السحب وتفوزون بجوائز مذهلة مقدمة من الريم مول. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. إذا تبون تفاصيل أكثر، معلومات أكثر، تقدرون تزورونهم على موقعهم على الويب سايت على ريم مول.ae. ريم الكعبي على التيك توك، حياة الله دمي عيناوي مس الورد. عمر يا مرحبا بك. عبد الله للأسف خلك هني في الصيف ما شيء يسعد لي مساك عبد الله. بس فرضا عبد الله لو موجود، شو الدولة اللي تحب تروحها؟ يعني لو في تذاكر سفر، يعني حلو هالسؤال، لو في تذاكر سفر الحين أقدر أعطيك إياها أنت وكل اللي يسمعونا عبر أثير إمارات فم، يا ترى شو التذكرة، شو الدولة عفوا اللي تبون تروحونها الحين بدون لا تفكرون؟ مثلا مريم حياة الله، عبد الله أوروبا، أوروبا وين؟ لازم تحددون. أحمد مس النور حياك الله، لو عطيتك تذكرة سفر وين بتروح؟ اتش تايلاند، ان اي لندن، او مساء الخير ان اي ام بي ام كيب تاون. عبد الله اوروبا كلها كل يومين في مكان حلو. الطمع شين ترى الليزر. بروح مصر. عليكم السلام والرحمه حياك الله. شيخه الروح تبغى تروح المغرب. مريم تايلاند. الاميره عليك السلام والرحمه. إبراهيم لو عطينا تذكرة سفر يبي ويزور الإمارات، والله تشرفنا وتنورنا يا إبراهيم. بدر الخبر يقول النمسا، أم سلورد تقول سويسرا. بس ها بس التذكرة، ترى التكاليف الباقي عليكم، شو تسوي شو تصرف شو ها كيفك محمد عليك السلام والرحمة حياك الله.

إذا عفوا عطيتك تذكرة وما يستوي لازم عليكم تدلعونا إن إيه يعني ودنا لو تسوون زين بعد على عيد ميلادي وتذكرة منكم. شكرا عبد الله تحياتي لك. داش وعارف هدفه بالضبط، عارف شو يبغي عبد الله، عارف. عمر الأسكا، محمد بسافر العمرة إن شاء الله، يكتب لك إياها ويكتبها لنا إن شاء الله. العين يا مرحبا وسهلا، كان حد طالب طلب راشد الماجد انت عندي غير الناس، انت غير الناس عندي. نجم او نجمة ايطاليا، حلوة ايطاليا. نسمع الطلب اللي على الهواء واكيد ارجع اتواصل معاكم في اكلك الصيف وفي ساعتنا الثالثة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 2

0: 55900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

اهلا اهلا ابو هزاع، يا مرحبا وسهلا وحياك الله، توينك؟ ندور عليك كلنا. ابو هزاع، تذكر حلقة يوم الثلاثاء؟ اتوقع مش بس تذكرها، لحافظنها. ميثا يا مرحبا، فاتت من القلب، فاتت فعاليات وشوية من رسائل مهرجان لي وللرطب، بس هذا اللي فاتت. لا، وفاتت بعد فقرة من المونديال. صراحة يعني بو هزاع يقول أقدم اعتذاري بخصوص أني رشحت فرنسا وتحديت في أن فرنسا هي اللي تفوز، لكن الله يعافيت ويسلمت يا ربي، ولكن يقول أذكرها بس والله مصدوم. ما بطلب منك أي ترشيح للمباريات القادمة، ولكن نكتفي أكيد بالمتابعة والمشاهدة لمونديال 2026. خلوني أروح معاكم لفقرة. يقول توب أبو هزاع، لا ترشح. خلوني أروح معاكم لدقيقة تبريد. في الصيف كوب الماي البارد يصير أغلى شيء أنت تملكه، تفتح الثلاجة ومن بعدها تشوف غرشة الماي وتشوفاك الثلج والبرودة اللي موجودة، وتقول يعني بينك وبين نفسك وتكلم الغرشة تقول لها أنت أكيد لي، أنا لازم أشربك اليوم ضروري. إنزين، شفتوا حتى الموسيقى سكتت. المشكلة لما تشربها هاي الغرشة بسرعة تنسى ان جسمك اساسا يحتاج لترطيب طول اليوم، والحل لازم تخلي دائما معاك الماي، لا تتريب بس انك تذكر الماي يوم انك انت متعطش له او عطشان، لان في الصيف الترطيب يا جماعة الخير مش بس رفاهية. فعلا أم مطلوب، عمر بعد يقول صح، ميثا بعد لا مش موجود، أبو هزاع ما كانت الحلقة البارحة عندي، كانت عند زميلي عبد الرحمن البلوشي. الترطيب يا جماعة الخير مش رفاهية، لكن الترطيب في الصيف لازم يكون صديقك المقرب لك. طيب أنا راح أروح معاكم لفاصل غنائي، ومن بعدها إن شاء الله راح نروح للفترة الدينية، الفاصل الإعلاني، وبعدها راح أرجع معاكم ونكمل أكيد مشوار أكلك الصيف.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: حياكم الله ويا مرحبا الساعة مستمعينا متواصلين ومكملين معاكم برنامجنا كليك الصيف. حيا الله اللي موجودين معنا على التيك توك على إمارات اف ام. رشد سكر يا مرحبا. A.A11 أسعد الله مساكم وحياكم الله.
1: ثبت 95.8 ميني ميكس إمارات اف ام ميني ميكس.
2: انتوا تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات اف ام ميني ميكس.

تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

رجعنا معاكم في كليك الصيف، والحين أباكم تكونون وايد على التيك توك لأن عندي سالفة وأبي أسولفها معاكم. يلا أترياكم توصلون عشان نسولف في سالفتنا الحلوة. أنا أشوفها وايد حلوة الصراحة، لكن بعدني أترياكم. ميثا يا مرحبا بك، أم يسعد لمسات البنات منورات مريم حياك الله. إنزين بنسولف في سالفة حلوة، سالفة مهندس طيران. عندي اليوم مهندس طيران وأبي أسولف في هذا المهندس لأنه سوى شيء وايد حلو، وهذا الشيء الوايد حلو أباكم تسمعونه وتعطوني رأيكم فيه. رشة سكر حياك الله. أوه عمر حياك الله.

انزين يقولكم مصمم طيران سابق صمم ملابس تنمو مع الأطفال، يعني كل ما يكبر الطفل الملابس تكبر معه، علشان شو وشو هدفه من هذا الموضوع؟ نوادر عليك السلام والرحمة. تتوقعون ليش؟ ليش المهندس هذا مهندس الطيران صمم ملابس تنمو بنمو الأطفال؟

فكروا معي شوي خلنا نوصل الحل. مثلا هل لأن مثلا يحب التصميم يحب هالأشياء فقرر أنه فجأة شيء يسوي هذا التصميم، أو لأنه يحب الإبداع الابتكار وسوى هذا التصميم، أو مثل ما قالت أم يمكن عشان أنها تتم أطول فترة ممكنة للطفل. شكرا لك بنت زايد، شكرا نورة حياك الله. فسؤالي المصمم هذا مصمم طيران، ليش فكر في أنه يصنع ملابس تنمو مع نمو الطفل؟ يعني كل ما يكبر الطفل هذه الملابس تلقائيا تكبر.

0: نرجع معاكم ومع أجواء مهرجان ليوة للرطب 2026 وزميلنا يوسف الحمادي. حياك الله من جديد يا يوسف.
1: مساء الخير وحياك الله من جديد بدور. أرحب فيك وعلى جميع مستمعين إمارات FM وأكيد على أكثر مستمعين موجودين وبحرارة في المكان كله، منصور الغساني وعلي المسافر
0: يردوا لك السلام.
1: من الأشياء الجميلة في مهرجان ليوة للرطب 2026 واللي يعد بأكبر نسخة من بين النسخ اللي فاتت كلها، بأن في سوق تراثي وفي دوائر الوجهات الحكومية وأيضا مشاريع الشباب وأيضا المشاريع المختصة في الرطب. من بين الجهات الحكومية المشاركة في مهرجان ليوة 2026 للرطب صندوق خريفة، ويسعدني في هذه اللحظات أني أروح لمخترع تمرة سكان، وراح تتعرفين أكيد أنت والمستمعين على هذا المشروع بشكل أكبر مع هادف سالم الهاملي. بداية مساء الخير.
2: مساء النور أخوي يوسف، إيش حالك؟ عساك طيب؟
1: ربي عافيك، كل شيء تمام، أمورنا طيبة. أباك تكلمني عن هذا المشروع الجميل، مشروع تمرة، وكيف كان دعم صندوق خريفة لك؟
2: أولا تمرة سكان بديت فيه في الجامعة، كانت رسالة عندي في الماجستير. ألهمني كلام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يوم قال عيالي أنا خاطري أني أسمع كل واحد يكلمني عن النانو تكنولوجي والارتفيشل انتليجنت، وأسير معاه، بس في نفس الوقت يوم نروح البر ما ننسى ثقافتنا وعاداتنا.
1: نوقف ونحطب ونسوي القهوة.
2: صحيح صحيح. فأول ما بديت الفكرة حاولت أني أدمج بين التكنولوجي والتراث، وأني ما أثر على التراث بالتكنولوجي، يعني يكون موجود بس في نفس الوقت نحييه بطريقة بحلة جديدة. يعني فابتكرت جهاز يتعرف على التمور باستخدام الذكاء الاصطناعي ويحكمها في نفس الوقت. بديت المشروع من مهرجان التمور، مهرجان الظفرة للتمور. بعد تحكيم الحكام جمعت الداتا، طبعا أي ذكاء اصطناعي يحتاج داتا،

0: واحب اقول ان الذكاء الاصطناعي بدون خبره ما ينفع، لازم يكون فيه خبير موجود. فخبرات الحكام هذه هي ساعدت جدا على تطوير هذا الجهاز عشان يتعرف على الجوده والنوعيه.
1: أباك تشرح لي أكثر عن الجهاز وتخلي المشاهدين أو عفوا المستمعين يتخيلون كيف الجهاز وشو يسوي في التمرة. يعني نحن يكون عندنا تمرة أو رطب صحيح، وتحطه في جهاز ويسوي له سكان، ومن بعده يتعرف على نوع التمرة. هذا
0: هو جهاز مزود ببعض الأجهزة مع الكاميرا، ويتعرف لايف، يعني ما يحتاج انك انت يعني تصور عشان هو يتعرف. هذا كانت التريك يعني في الموضوع. يعني انا بعد حاولت اني ما اجمع بيانات ما تساعدني او تخرب الموضوع الاي اي. فالجهاز يتعرف على التمور عن طريق الكاميرا، تتحول الصوره لثلاث نوعيات اللي هو الشيب اللي هو الشكل والتكستشر والكلر باليت. انا ضفته بعد عشان نكتشف اكثر يعني الالوان، وهذا يساعد يعني في التعرف، لان صارت معايا بعض التحديات في بعض الانواع تقريبا تتشابه في الشكل بس الوانها فيه يعني في اشياء بسيطه تحدد ان هذه خلاص ولا هذه دباس ولا هذه بمعان. بعد ما ابتكرت الجهاز صارت ورشة مزن اللي تحت مظلة صندوق خريفة. حضرتها أول ما حضرتها أشوف الناس تسوي برزنتيشن، وأنا عندي أكاديميك برزنتيشن، فقالوا لي تعال هذا أوكي أكاديميك برزنتيشن جدا جميل، وترى يعني في ناس دكاترة يجونا، لكن كيف تحول هذه الفكرة لإنكم يعني مدخول. فهذا أنا هني صدق يعني وقفت وقلت صح.
1: نحن نتكلم نحن كيف حولنا الشغف إلى استثمار. أنت شغف كان بأنك أنت تحول الأشياء التراثية أنك تكشفها عن طريق الـ AI. كيف نستخدمنا نحن الـ AI في الأشياء التراثية اللي تخصنا، ومنها أنت كيف فكرت بأنك أنت تروح لجانب الاستثمار؟
0: والله فكرت أني أروح لجانب الاستثمار لأنه مثل ما تعرف الأجهزة الذكاء الاصطناعي مش يعني مش رخيصة، جدا غالية، لأن كل حد الحين قاعد يستثمر فيها. فحاولت يعني من الفكرة هذه أني أحاول أني يجيني مدخول عشان أطور من شركتي اللي هي نوهاب اللي أسستها بعد ما تخرجت من الماستر، عشان أوظف الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات مش فقط في التمور. يعني أنا أفكر يعني أدخل في مجال التنبؤ الاستباقي بحالات التنمر في المدارس، بحكم أني أنا موظف في دائرة التعليم والمعرفة. بعد عندي فكرة تنبؤية بين شراكة بين المؤسسات، وكيف نقدر نتنبأ بالكارثة قبل حدوثها.
1: سالم أو هادف سالم الهاملي، والنعم فيك. نحن أكيد سعيدين بشباب الإماراتي بكيف يوظفون الذكاء الاصطناعي بطريقة جدا جميلة، وبأشياء تخص التراث وعاداتنا وتقاليدنا وأيضا صنعنا. نحن شاكرين لك أكيد هذه اللحظات الجميلة اللي قضيناها معك، وأكيد راح نرجع في وقت أكيد لاحق بأن نستكمل معك باقي الأشياء ونتعرف على تفاصيل أكثر وأكثر وأكثر عن مشروعك. شكرا لك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك، وشكرا على تواجدكم في المهرجان.
1: يعطيك العافية بدور. يمكن قضينا يوم جميل
2: صحيح، بس جميل أنا جدا. صراحة يعني خلني أحييك لاختيارك ضيفك الكريم هادف بهذا الاختراع الجميل. أحييك على هذا اللقاء، وأكيد إحنا طمعانين فينا نعرف تفاصيل أكثر إن شاء الله بالرسائل القادمة. يوسف
1: بدور، بالنسبة للضيوف اللي يظهرون معاي في اللقاءات، أكيد التنسيق دائما نرجع فيه لمؤيد حمزة اللي نكون شاكرين له جدا، تنسيقه مع الضيوف واختيار المواضيع بشكل جدا مهم وأساسي. خليني أخبرك اليوم عن بما أن هاي طلعتي الأخيرة، ولا محتاجتني مرة ثانية بدور؟
2: أختم يوسف.
1: يعطيك العافية.

0: اليوم كذا نحن سعيدين اكيد بتواجدنا في مهرجان لي ولا الرطب 2026، وتعرفنا اكثر واكثر على هذا المهرجان الجميل للامانه، واللي يكتظ بالزوار من مختلف الفئات العمرية ومختلف الجنسيات أيضا. نحن نشوف المهرجان يقام في مدينة ليوة في الظفرة بعيد عن العاصمة أبوظبي، ولكن الزوار يعني يأخذون مشقة الطريق للوصول لهذا المهرجان، لما ما ما ما يعرضه المهرجان من رطب ومن أشياء ثانية مختلفة جدا وجميلة بنحاول نغطيها خلال العشر أيام. نحن راح عن هذا ثالث يوم، ولكن نحن راح نحاول أكيد في فترتنا القادمة ومن خلال فترة المهرجان أن نوصل الصورة لجميع المستمعين وأيضا المشاهدين، لأن شبكة أبوظبي للإعلام للأمانة مغطية جميع الأركان المهرجان، لو نتكلم عن البثوث المباشرة أو عن البرامج التسجيلية أو أيضا عن طريق الإذاعة والسوشيال ميديا.
1: نعم.
0: اليوم راح يكون معنا في السحوبات مع زميلنا محمد العامري عن الزاملي وأيضا الليمون في الساعة 8:30 على
1: هذه يعني إعلان بينونة. النتائج صح؟
0: إعلان نتائج على قناة بينونة عن الزاملي والليمون، والليمون في أنواع أكيد موجودة فيه. باكر إن شاء الله راح يكون السحب على الشيشي وأيضا مع زميلنا محمد العامري في الساعة 8:30. يمكن كان لي حديث تحت الهواء مع محمد العامري، كمية أسماء الفائزين يعني راح تكون سريعة لأن الجوائز كثيرة في مهرجان ليوة للرطب. وأخيرا راح نذكر أيضا كل يوم بهذا الخبر اللي جدا جميل، بأن مهرجان العين للرطب راح يكون بتاريخ 25 هذا الشهر إن شاء الله في العين، وراح يقام لأول مرة.
1: نعم شكرا بدور لك.
0: هذه كانت تغطيتنا الجميلة.
1: شكرا.
0: والواحد ما وده يختم معك بدور، ولكن يعطيك العافية ونشوفك إن شاء الله ونسمعك باكر
1: إن شاء الله يا ربي. هو على العموم يعني أشكرك يوسف وأشكر كل ضيوفك، وأشكر خاص أكيد لزميلنا مؤيد حمزة، شكرا لزميلنا يوسف الحمادي اللي أعطانا صوت وصورة أكيد لدائما وأبدا إمارات في أم، من منطلق أكيد شعارها بأنك تسمع وكأنك ترى. رسائل قادمة، يعطيكم العافية، ورسائل قادمة إن شاء الله راح تسمعونها وتشوفونها دائما على أثير إمارات في أم المهرجان ليوة للرطب 2026.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وافكار تعيشك الجو.

رجعت معاكم في كليك الصيف، وكنا نسولف عن مهندس طيران. هالمهندس صمم ملابس، كل ما يكبر الطفل يكبر تكبر الملابس. ليش؟ ترى أنا قلت علشان يحافظ على البيئة، يعني أنا أعطيتكم السبب أوريدي. عمر حياك الله، تقول أنتظر السبب. يقول لك يتجاوز الأطفال مقاساتهم بسرعة، واللي يتسبب عفوا في أن الواحد من الآباء دائما وأبدا يدفع وايد ويشتري وايد ملابس جديدة، وبالتالي تعتبر تكاليف مادية بالنسبة لهم. واللي دفع شركة بوتي بلي ومقرها لندن مهندس طيران سابق صمم ملابس، كل ما يكبر الطفل تكبر معاه هذه الملابس. أسس هاي الشركة مهندس طيران سابق اسمه ريان، يوظف هياكل قابلة للتمدد مستوحى من تقنيات الأقمار الصناعية اللي تنتج ملابس تتوسع مع نمو الأطفال. واللي تحدث عن هذه التجربة وقال إنه أهدى ولد أخوه بعض الملابس وأرسلها للدنمارك، لكن لما وصلت عنده ما كانت بنفس القياس. واللي منحها هذا المهندس إنه يفهم بشكل أعمق ويحاول إنه يطلع دراسة على سرعة نمو الأطفال، فاكتشف إنهم ينتقلون عبر 7 مقاسات خلال 2 فقط. وأضاف إنه بالنسبة له في بداية الأمر كان جنوني، هو أن 200 مليون قطعة من ملابس الأطفال أنها تهدر سنويا في بريطانيا، واستفاد من خلفيته في هندسة الطيران والفضاء في أنه يخصص هياكل قابلة للتمدد للأقمار الصناعية النانونية اللي طبق فيها مبادئ على منسوجات يمكن أنها تنمو فعليا مع النمو. الحلو ان ريان اكد بان شركته ما تدعي حل، يعني فوق هذا بعد ما شاء الله عليه متواضع، انما يدعي ان هذه حل مشكلة الموضة السريعة، لكن تحدى احدى فرضياتها الاساسية بان النمو يعني ضرورة ان الواحد يستهلك بشكل وايد مستمر ويكون اكثر استهلاكا للملابس، وبالتالي ممكن ان اللبسة هذه تلبس مرة في العمر، يعني في مش في العمر في السنة يعني. فالأفضل أن الواحد بدال لا يروح ويلوث البيئة ويعني تنكب هذه الملابس في النفايات، الأحلى والأجمل منها أن الواحد يستفيد منها بطريقة جدا مريحة وتكون يعني غير مكلفة، بأن أنا كل ما يكبر الطفل ملابس تكبر معاه، فهذا بالتالي مريح لتكاليفي أنا المالية. زائد أن الواحد هني مع يعني نمو الطفل، لما تنمو مع الملابس تكبر مع الملابس، انت هني بعد تحافظ على البيئة. غيث ما ادري والله. مثا كنتي طالبة اغنية لحمد العامري.

أنا وصلت معكم للختام، كل الشكر لكل من تواجد وتفاعل معايا، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة من برنامج كليك الصيف. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا، وشكرا أكيد للزملاء اللي كانوا معي خلال هذه الحلقة، يوسف الحمادي، مؤيد حمزة من مهرجان لي وللرطب 2026. ألقاكم على خير ومع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: نبذل الارواح من اجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الله عليك.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: من ليوى حيث يثمر الوطن.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: مع إمارات FM.
1: ابتدى الصيف والصيف انبدا فيه عادة
0: تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البورتنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الله عليك الله الله الله سنت.
1: كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات اف ام برد

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

إمارات فأم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود إمارات FM.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوت.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك
1: ترى مقوى كفاية مني صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان

بالأرض والمزارعة بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة: منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي، وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية، وأركان للأسر المنتجة، وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية، وورش تفاعلية، ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي، وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: تبي تفرفش وتستانس؟
1: يبغى تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي
0: ما يحتاج لوكيشن. اسمع إمارات FM. هي هي.

0: يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير إمارات FM.
1: تصور

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

ولادني لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحد

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

على مر الأعوام أجمل الأنغام إمارات FM.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.